0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.
1: فاصل ما بتفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سمك بسر يا احنا هنا سمك القرش.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: جسمك مفروض

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتحوا الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الثلاثاء، حلقة يوم 29 سبتمبر 2026، بتبدأ دلوقتي حالا. ومعنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم، ملك السوشيال، أبو عيون جريئة وعسلية، نجم الفاشون، نجم الفلوس، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية لكلها وليا، نجم البايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس والبايسيبس والشايسيبس القدم بقوة، نجم اليابان سيبس والأوساكا سيبس وكل السفر سيبس. معنا ومعنا معكم أيها السادة إنه باسم كميل.
2: والقمر والسهر الأوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي ما فيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها، إنها بينو الإزاعة، طمطم الإزاعة، جيكوب الأوردي الإزاعة، واللي مغلبها بوريتو الإزاعة، إنها أيها السادة ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، ويا رب تبقى لاحقا كمان إن شاء الله، إنها نجمة الماما سبس، هاتي فلوس سبس، آخر سنة مدرسة سبس، إنها أيها السادة سارة المنذر.
1: الحمد لله.
2: صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير
1: جماعة. كوتن مورجن كوتن نخت
2: جماعة. أنا حاسة أنا جاي جري مع أني راكب عربية، في إيه بقى بجد؟ في إيه؟
1: والله أنا على طريقي الحمد لله. النهاردة كان الطريق لذيذ،
2: هو تقريبا الزحمة بقى راحت من عندك وجات عندي. هو طريق الواحد في إيه؟
1: مش عارف، بس أنا ما بجيهوش من هنا عشان انا بجي من هنا.
2: لا انا بجي من عند حدائق الاهرام من اخر السياحي.
1: أيوة.
2: لا هم لازم يخلصوا التصليحات اللي هناك بقى، عشان كده كتير الصراحه. فلازم يخلصوها بسرعه، والناس لو سمحتوا احترموا قواعد المرور. يعني لو فجاه هتخشوا يمين او هتخشوا شمال، خليكوا على الحاره اليمين لو هتخشوا يمين، خليكوا شمال لو هتخشوا شمال. مش لازم ناخد من اقصى اليمين لاقصى الشمال فجاه عشان افتكرت. يا حرام،
1: فاهمه قصدك قوي.
2: لا انا حصلت قدامي النهارده، كنت هلبس في اللي قدامي.
1: لا في اصلا كمان ناس بتطلع اوت اوف نوير.
2: ما هو ده اللي حصل بالظبط. واحد خارج من مخرج حدائق الاهرام وقرر اللي هو راسه الف سيف هيخش اليوترن اللي قدام المدخل بتاع حدائق الاهرام.
1: انا هخش يعني هخش.
2: وقف الطريق كله يا باشا عشان عايز اخش.
1: ايوه فاهمه قصدك.
2: في ايه؟
1: معلش، ما هو الناس بتبقى صاحيه من النوم مش طايقه نفسها وعندها كده يعني فاهم كونتمبليشنز لحاجات غريبه.
2: لا بصي، يعني ده على نفسهم بقى، انت مش فاهمه. يعني انا اسف ان انا بقول كده على الصبح، بس الراجل ده اخد كميه شتايم من الناس كلها.
1: فاهمه قصدك برضه.
2: فاللي هو يعني
1: الحمد لله ان انت موجود معانا ان شاء الله.
2: الحمد
1: واحنا
2: لله.
1: موجودين في الميعاد الحمد لله. النهارده لاول مره
2: الحمد لله، بقالنا زمان ما طلعناش في الميعاد.
1: الحمد لله. يعني المهم يا جماعه ان النهارده يوم جميل، يوم مشرق، يوم لذيذ، يوم تحفه في الجمال. هنبداه طبعا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 صباحا. فاطلبوا واتمنوا كده، عايزين تسمعوا ايه المود، رايح فين، رايحين فين، جايين منين، نازلين بدري، نازلين متأخر، يعني طمنونا عليكم.
2: طمنونا عليكم كده وقولوا لنا اخباركم ايه من امبارح للنهارده، عايزين تسمعوا ايه. هو بس بنفضفض كده، بنطلع الازمة بتاعت الزحمة دي في اول لينك، لكن بعد كده خلاص.
1: عايز تفضفض فضفض.
2: ما انا فضفضت خلاص.
1: لا مش انت بقى، خلاص انت طلعت اللي عندك كله. في مستمعين بتسمع ممكن تكون عندها مشاكل نفسية،
2: عايزين يا جماعة تفضفضوا، عايزين تطلعوا اللي جواكم، بس طبعا اللي ينفع يتقال على الهواء يعني لو سمحتوا. فلاتر لو سمحتوا، عارفين الفلاتر اللي بنستخدمها على التيك توك والانستغرام، نستخدمها على الهواء برضه.
1: فاهمه قصدك، بس يعني لو نفسك تطلع تفضفض، عايز تتكلم، مكبوت كده يا اخويا، احنا شايفينك وسامعينك.
2: احكي لي وفضفضي لي، مالك زعلان لي،
1: زعلان على اللي سابني ونننني.
2: طب يا جماعه احكوا لنا وفضفضوا لنا النهارده، لو عايزين تطلعوا اي حاجه تطلعوها كده من على صدركم وتقولوها لنا، ابعتوا لنا بس كلمه فضفضه واحنا نكلمكم، او كلمونا على طول على ارقام التليفونات 38 35 177 او 178.
1: طب رقم الاس ام اس
2: 92 100، فيش اسهل منه ده.

0: ترنم ترنم.
1: طيب بنرش ميه يا باسم، بنرش ميه وبنقول يا هادي، وحاسه ان في سرب من الرسائل.
0: ده كده كده في سرب من الرسائل. عايزين طبعا نصبح على كل المستمعين اللي اخذوا من وقتهم ومجهودهم اللي هم يبعتوا لنا اس ام اس على 92100. صباح الفل يا باسم وساره. الصباح مش مجرد فيروز وقهوه الصباح، احساس بالونس وسط دوشه الحياه. الحب الحقيقي مش كلام اغاني بس، الحب ضحكه تهون الزحمة وروح خفيفة تطمن القلب. برنامجكو هو القهوة المظبوطة لليوم، ميكس بين الفرفشة والعمق اللي بيمس الروح. صباحكم حب وطاقة ملهاش حدود.
1: نهار أبيض. يا شكرا يا لمبي، بجد شكرا يا لمبي.
0: مين شكرا يا لمبي ده؟
1: عمر.
0: بجد؟
1: بس هو النهاردة مسمي نفسه شكرا يا لمبي.
0: شكرا يا لمبي. شكرا يا عمر.
1: أشكرك. هايدي بتقول بونجور، يلا وصلنا وصلنا لميد ويك هو الحمد لله. معرفش ازاي الناس بتقدر تخرج بالليل في نص الاسبوع كده تلاقي الاماكن زحمة عادي. نزلت العيال وقفت ورك فروم هوم توداي، ممكن نشغل اي حاجة الفضل شاكي. الله بقى.
0: أيوة.
1: Please wishing everyone a great day. دي هايدي هنشغل اكيد فضل فضل.
0: طب عايزين تسمعوا ايه الفضل فضوليز عشان احضره؟
1: ممكن انا اقول لك.
0: اتفضلي. مش هايدي يعني؟
1: يعني خلاص هي هايدي قالت عايزه
0: اسمعها. ماشي، عايز اسمع ايه الفضل؟
1: ممكن مثلا الناس احنا سمعنا لسه غنمني، ممكن احلى رسمه.
0: احلى رسمه. ماشي. وانا طيب. انا برضو مش عارف الناس اللي بتخرج وسط الاسبوع دي بتخرج ازاي وسط الاسبوع الصراحه. ما تناموا بقى شويه، اقعدوا في البيت بقى شويه.
1: الناس عندها طاقه.
0: طاقه يعني ما بتخلصش
1: يعني؟ ما شاء الله الله اكبر.
0: يعني انا طاقتي الوحيده هي اللي بتخلص وهم لا؟
1: كده كده يعني الحمد لله على كل شيء. عمرو الوكيل، صباح الفل يا اصدقائي. انا قاعد اهو حاطط ايدي على خدي مستني اهو.
0: ليه؟ انت عارفه هو مستني ايه؟
1: الفازوريز.
0: لا
1: امال ايه؟
0: انت امبارح تحدتي بايه؟ انت تحدتي عمرو الوكيل عشان كان نقره من نقرك. كنت تحدتي بايه؟
1: بالفازوره.
0: قلت له يجيب فوازير صح؟ Did you check your DMs؟
1: لا.
0: بعت لك 9 فوازير.
1: ايه؟ ايه ده؟ مين قالك؟
0: هو وقال لي يا باسم انت اللي اختار واحدة منهم.
1: ده بجد؟
0: بعت لك على الدي امز على الانستجرام 9 فوازير.
1: فزورة بكرة عداني لعيب. انا كده عملت الصح على اللي تعرفي تجاوبي اليوم.
0: شفتي بقى؟ شفتي بقى؟ تحدتين بلح على الهوا وهو ايه؟ طلع قد التحدي.
1: اميزنج بيوتيفول على رأي شرمقاسم.
0: جود مورنينج لوفليز، ميس يو سو ماتش. ده احمد سمير. يا سمير
1: يا سمير،
0: انت فين يا سمير؟
1: يا نهار ابيض، انا الاسم ده مش غريب عليا.
0: بقالك كتير مختفي ليه؟
1: مش عارفة، هو تقريبا ما بقاش بيصحى بدري غالبا. هو البتاع ده مستقصدني ولا
0: تقريبا.
1: صباح الفل عليك يا سمار، مروحشني جدا. وازاي فناونة؟ يعني انت عشرة عمري يا راجل. طمنا عليك كده وطمنا على عياله كده. صباح الفل، اخيرا سمعنا صباح السبس. نفسي اسمع عمرو دياب نفس المكان. دي مصطفى ده مصطفى الضو.
0: بحبكم يا فاكهة الاذاعه ساره وباسم. ده حسن رمزي واحنا كمان بنحبك جدا. صباح الخير يا ساره ويا باسم، وعايز اسمع العسيلي لا ابالي. وحشتني برضو الاغنيه دي. ده عمرو محمد يعقوب.
1: دكتور مصطفى السوداني، صباح الجمال على ساره وباسم الجمال. اياد مصطفى عايز يسمع العسيلي، حاجه على ذوقكم. ده حد بياكد على المعلومه اللي فاتت.
0: يا باسم اخيرا حد اتكلم عن الطرق والسواقه. يا يا حلمي. يا لوسي يا حلمي. ما اللي بيحصل فينا ده يعني خلاص خنقنا.
1: فاهمه قصدك. في عبد الوهاب علي.
0: ده عايز حاجه، ده بيقول تحت الهواء، بيقول لنا اقراها تحت الهواء الاول.
1: فضلا منكم تحت الهواء.
0: فخلينا نقراها في الاول اوف اير وبعد كده نقراها اون اير.
1: طيب احنا في لسه اس ام اس جايه لنا، وكل الاس ام اس اكيد هنقراها. اس ام اس.
0: أيوة.
1: بس عايزين برضو نقرا مجموعه من المع الفوازير ونشوف هنختار ايه دلوقتي حالا نقوله لكم. بس وطبعا اكيد عندنا حاجات تانية كتير قوي نقولها لكم النهارده. احنا جايين النهارده مفعمين بالطاقه والحيويه، وكلنا اخبار ليك وليها ولي.
0: كلمي عن نفسك. شكرا.
1: رايحين على فين؟
0: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
0: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 700.
2: عارف يعني ايه سنه زياده مع لولو؟ يعني خصومات زياده ومفاجآت زياده. بمناسبه العيد ال11 للولو هايبر ماركت، اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزه الالكترونيه ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا،

0: المزيكا لعبتها. انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي وصباح الفل عليكم يا احلى مستمعين. وانا شايف اللي في ناس كتيره بتفضفض على موضوع الزحمه بالاخص
1: هاني صفوت.
0: يعني انا حاسس بيك جدا.
1: جود مورنينج ماي فريند. احنا عارفين وفاهمين جدا والحقونا بجد فعلا.
0: بيقول لنا صباح الفل حبايب القلب الحلوين، وحشتوني وبتوحشوني دايما وابدا. بالنسبه للزحمه احساسي وشعوري مفيش كلمات مؤدبه توصفه. ربنا يتوب علينا بجد.
1: على فكره هو في لسه كمان اللي انا مكتشفاه قريب، يعني او امبارح اكتشفته.
0: ايه بقى؟
1: انه في جامعات لسه داخله يوم الحد اللي فايت.
0: لا ما تقوليش كده.
1: اه والله
0: ما تخشوا بقى كلكم مره واحده وتخلصونا بقى.
1: ما بيدخلوا على مراحل، علشان لو كله دخل مره واحده احنا مش هنوصل الشغل اصلا.
0: ما هو كده في زحمه مراحل، فاهمه؟
1: ما بالظبط،
0: يعني كل اسبوع زحمه عن اللي قبله.
1: ده حقيقي،
0: شيء جميل جدا. طيب قبل ما نطلع تاني على رقم الرسائل ونقول الفزوره وكل الكلام ده، عايزين نقول اخبار درجات الحراره، ان مفيش مختلف قوي عن امبارح والنهارده.
1: لا في والله، بص هقول
0: لك، هي في شبوره مائيه شويه، والنهارده كان في شويه سحاب في السماء واحنا جايين.
1: بس هل ده معناه ان النهارده في اصل الشبوره المائيه والسحاب ده برضو دلوقتي في اليومين دول يعني بيوحي الى الرطوبه؟
0: ممكن ممكن يبقى فيه رطوبه.
1: فهل هو ده اللي احنا داخلين عليه؟ ده اللي هنكتشفه على مدار اليوم. النهارده درجات الحراره في القاهره العظمى هتبقى 31، الصغرى 21، السواحل الشماليه الغربيه العظمى 27 والصغرى 21. وعلى فكره هي درجه الحراره قلت.
0: هي قلت طبعا. لا امبارح الجو بالليل كان حلو. يعني كنت ممكن انام من غير تكييف عادي جدا.
1: انا نمت من غير تكييف الصراحه.
0: بجد؟
1: والله
0: انا ما اعرفش ليه قررت افتح التكييف برضو، مع اني كنت قاعد من غيره قبل ما انام وانا تمام جدا. مش عارف ليه عملت كده في نفسي وعملت كده في فلوسي عشان فاتوره الكهرباء. ربنا يستر علينا. انزلي تحت طيب، علشان او لحظه هنقراها. نهال اللي هي بونجور. لا دي لا، اطلعي فوق. انا اسف.
1: من اول هنا؟
0: لا قرينا.
1: من نهال.
0: ايوه. صباح الفل يا بسوم والسو، انا قررت انام بدري، وامبارح الساعه كانت 7:30، لقيت ماما بتتصل على الساعة 9، رديت على طول، قالت لي من غير أي مقدمات خدي طنطمونة معاكي عزيها. إيه؟
1: خدي طنطمونة معاكي، يعني مامتها كانت مع طنطمونة فراحت هي مكلماها مصحيها، قالت لها خدي طنطمونة معاكي هو عزيها.
0: أنا صحية مش فاهمة حاجة ومش عارفة بكلم مين وبعزي مين في مين، واللي توفى راجل ولا ست علشان أظبط الكلام. المهم أنا أصلا مش فاكرة قلت إيه ليها، وإلى الآن نفسي أعرف أنا كلمت مين وعزيته في مين. نهال دي بتفضفض لنا.
1: ايوه
0: نسيت اللي احنا قلنا فضفض يا جماعه. نسيت. لا يعني فاهمك جدا.
1: ما بحبش الحركه دي خالص.
0: ولا انا. لا واكتر حركه بكرهها بقى اكون بكلم حد وبقول كلام ما ينفعش يتقال، وفجاه يقول باسم انت على السبيكر. بجد
1: لسه حاصله معايا امبارح والله. ما
0: لسه حاصله معايا يوم السبت برضه.
1: بكلم واحد صديقي جدا، يعني بقى لي مثلا 15 سنه اعرفه، وقاعده بنتكلم عادي جدا بعد كده رحت مش فاكره قلت ايه، فقال لي لا ساره انت على السبيكر. قلت له طب يعني ما ده بجد
0: ما تقول. طيب
1: بقى لنا ربع ساعه بنرغي، يعني مثلا دلوقتي بتقولي ان انا على السبيكر؟
0: لسه حاصله معايا يوم السبت اللي فات، كنت بكلم امي وبقول لها حاجه يعني على الناس معاها. ما حاجه ما كانتش كويسه قوي يعني. ما قالت لي باسم انت على السبيكر. قلت لها ماما
1: لما بيفتكر بجد يعني في ايه يا جماعه بجد.
0: بنقول اللي انت على السبيكر من قبل اول ما نبدا المكالمه
1: بالظبط، وكمان مع ناس معينه.
0: يعني
1: ناس معينه.
0: لا يعني مثلا ساره المنذر لما بتكلمني في اي وقت وبيكون في حد معايا في العربيه بقولها ساره انا في العربيه ومعايا كذا كذا كذا.
1: بالظبط، يعني في ناس معينه لازم يتقال لها في اول مكالمه على فكره انتوا على السبيكر. لازم
0: كده.
1: انا من الشخصيات دي وبعترف.
0: يلا مش مشكلة الحمد
1: بس
0: لله.
1: يعني نهال الحمد لله انها جت على قد كده. فيعني صباح الفل
0: وربنا يستر على اللي انت قلتيه. يعني
1: صباح الفل يا ساره وباسم، انا بقيت ادخل بس عشان اطمن ان ساره جت بالسلامه. الحمد لله على سلامتك يا ساره. انا ريهام. صباح الفل عليك.
0: لا ساره جت النهارده وجت قبل الميعاد كمان.
1: الحمد لله.
0: صباحكم جميل من مستمع
1: يمني
0: في أم الدنيا. صباح، أنا كنت أقول يمنى في أم الدنيا.
1: صباح
0: يمني.
1: الفل.
0: صباح الفل عليك.
1: منور أم الدنيا، ويا رب تكون مبسوط معانا ومبسوطة أكتر إن أنت بتسمع البرنامج.
0: مصر منورة. صباح الفل والياسمين على الحلوين. ممكن أقول حاجة إيجابية، أنتوا وصلتوا في ميعادكم معين النهاردة الثلاث. وأحب أقول لك يا باسم، وأنت بتتكلم عن الزحمة كان في شخص بينزل حد في الملف، متخيل؟ لا هي الناس بقت تعمل حاجات غريبة جدا.
1: يلا الحمد لله. أحمد سامير بيقول سفر كتير والله. قولوا لي انكم هتكونوا في كذا كذا. We are the official partners beauty hub. Hope to see you هناك. يعني لو بعتلنا invitation ممكن نكون هناك.
0: ممكن من من من من من نعملش أفكار لأي حد ممكن يكون بيسمع دلوقتي. أنت فاهم أنا قصدي؟
1: لا خالص مش نعملش أفكار. إحنا هنروح معزومين مش بنشتغل.
0: ممكن صحاك الشوق فضل شاكر please thank you. إحنا لعبنا already إبقى قابلني لأن سارة قالت لي الأغنية دي حلوة فلعبناها.
1: صباح الفل باسم وسارة. ممكن أسمع جزء من تتر فوازير عالم ورق لنيلي.
0: مش عارف لو عندنا أشك. أحمد السعدي صباح الفل عليك. عايزين فزورة جامدة وعديمة المنطق.
1: طرش.
0: يعني هنحاول.
1: فزورة طرش.
0: غالي بيقول لنا صباح الفل. عندي هاك ليك. لو أنت بتروح من الدائري معادي ممكن بدل ما تدخل سياحي تكمل من الوصلة على طول وللآخر خالص هتطلع عند ماشي وهتبقى عديت زحمة بتاعت حدائق الأهرام. صدقني صدقني
1: هنعمل كده على طول.
0: أنا قلت أعمل كده بس هو الطريق ده عشان هو أطول لناخد الوصلة بتاعت الدائري. بس المشكلة كمان دلوقتي إن قبل الحتة اللي بعد دريم لاند على طول اللي أنت قلت لنا عليها بقت زحمة جدا برضو.
1: طيب رقم اخره 3 4 بيقول صباح الخير. ممكن نسمع اغنيه علمتني احب
0: تقريبا. علمتني الحب.
1: لا هي علمتني احب الدنيا علمتني احب.
0: صح هو صح.
1: وحواوشي قلبي
0: يا بتزعلي ليه.
1: جود مورنينج.
0: صباح الفل حواش.
1: طيب يا جماعه جهزوا نفسكم لفزوره تحفه في الجمال عديمه المنطق. عايزه اطمن عمرو الوكيل اللي بيقول هتعملوا ايه من غيري واقول له ان مفيش فزوره انت بعتها ما اتقالتش قبل كده.
0: يعني بس الولد عمل اللي عليه واثبت نفسه وبعت طبعاً. لنا 9 فوازير
1: طبعا يعني
0: بس كلهم عملناهم قبل كده يا عمرو.
1: بنحييك طبعا على مجهودك الجبار ولكن للاسف ولا واحده هنعرف نتكلم فيها النهارده او نقولها او نطرحها للمستمعين لان كلهم اتعملوا قبل كده.
0: طب انت عندك فزوره؟
1: انا عندي فزوره
0: بجد؟
1: اكيد انا لا اخلو من الفوازير ولكن لو انت عندك فزوره
0: فزوره
1: عندك فزوريز
0: يعني هي اللي هي بعتتهم حلوين.
1: طب قول.
0: طيب حاجه بتجري من غير رجلين ولما تقف محدش بيقدر يشوفها ايه هي يا ترى؟
1: حاجه بتجري من غير رجلين ولما بتقف محدش يقدر يشوفها
0: ايه هي يا ترى؟ جماعه فكروا بره الصندوق قوي لان دي لا منطقيه جدا بقى. ففكروا بره الصندوق وهنحاول ايه نحاول يعني ربنا يستر عليكم تعرفوا الاجابه عشان انا شخصيا لو الفزوره دي كانت قالت لي ما كنتش عارف الاجابه.
1: طب يعني شغل مخك كده وحاول تطلع بره الصندوق. احنا طبعا بنقول لك فزوره كل يوم الصبح عشان تصحصح خرايا مخك المنهاره والمدمره وتروح الشغل مفرفش ومنعنش وعامل اي مجهود حتى لو مجهود ضئيل مثل حل هذه الفزوريز.
0: حاجه بتجري من غير رجلين ولما تقف محدش يقدر شوفها ايه هي؟ لو عرفت الإجابة بعتوها على 9210. أغنية من الأغاني اللي طلبت. يلا بينا.

0: كمان فكروا برا برا الأوضة أصلا، فكروا برا البيت أصلا.
1: عايزين نقول بس إن هاني صفوت فشل فشل زريع النهاردة. بنقرب من المايك عشان نقول له إن أنت فاشل اليوم.
0: بس يا سارة بس هي الفزورة صعبة قوي، هي لا منطقية بقى بالمرة.
1: ثانية واحدة،
0: عارفين نوع من نوع من أنواع الفوازير اللي هو دوروا على الإجابة اللي في دماغنا.
1: يعني يا عمري يا وكيل
0: ماشي. فلا هو الناس يعني في ناس كتيرة جدا مش تعرفها عامة، هو تقريبا ما فيش حد يعرفها، بس تمام يعني ربنا يستر على الناس. آخر حاجة قرناها ايه؟ حواش. صباحو سارسوريز وبسوميز، بحبكم كتير، دي رضوى مرسي، واحنا كمان بنحب جدا رضوى. جود مورنينج يا حلوين. محمد طنطاوي.
1: في كمان جاسر بقى، اول الناس اللي جابت الإجابة الخاطئة.
0: غلط. صباح الفل على الحلوين، انا كنت مشهورة في الباص اني سارة النايمة من ساعة ما بدأت اسمعكم، هو انا على طول مصحصحة وبقول يسألوني انت
1: غيرتي نوع القهوة ولا ايه؟
0: دكتور سارة انت خطيرة صدقين.
1: الله يكرم اصلك والله يا دكتور ويعلي ملك.
0: خطيرة خطيرة خطيرة.
1: خالد منيسي، اجابتك خاطئة. دكتور سارة نفس الاسماس تقريبا.
0: سوزي اجابتك غلط. محمد طنطاوي اجابتك غلط.
1: نادين الاجابة خاطئة.
0: محمد ودودو بيقولوا الهواء او الدخان او الرياح، التلاتة غلط.
1: في كمان جاسر شمس إجابة خاطئة، نسرين إجابة خاطئة، أحمد سامير الإجابة خاطئة،
0: إيمان إجابتك غلط، أحمد السعدي إجابتك غلط، اطلعي فوق يا سارة. الهواء أو بمعنى أدق ممكن الرياح، وقال أنا بهبد أنت بتهبدي حواش.
1: فاطمة اسماعيل،
0: كلهم غلط. كلهم غلط.
1: لا اجابتك خاطئه. في كمان رقم اخره 206 اجابه خاطئه، ومحمد طنطاوي اجابه خاطئه.
0: طب يا جماعه هم ولا الوقت ولا الهواء ولا العمر، تمام؟ عشان ايه؟ وبقول لكم فزوره النهارده لا منطقيه بالمره، لازم تدوروا على الاجابه اللي في دماغنا.
1: طيب في رقم اخره 781 اجابه خاطئه. في كمان مروه محمود اجابتك غلط. اعتقد العمر. عبد الوهاب علي، هو انا ممكن اسمع اغنيه ولا النهارده ولا النهاردة؟ أمال ماهر هنشغلها إن شاء الله لو عندنا، بس إجابتك خاطئة.
0: دكتور مصطفى السوداني بيقول الوقت بيجري، الدم بيجري، العمر بيجري، لو مش حاجة من دول غيروا الفزورة. حلوة منك عمتها.
1: شروق إجابتك خاطئة. صباح الخير باسم وسارة، أجمد مذيعين راديو. الإجابة ممكن تكون العمر أو الحياة، بيمر بسرعة ولو وقف يبقى الشخص هيكون للأسف مش عايش. جورج نبيل
0: غلط.
1: للأسف إجابتك خاطئة.
0: وأحمد السعدي بيقول المية أو الوقت، والإجابتين دول غلط. في إيه يا ميدو؟ المهم طب يا جماعة كل إجاباتكو دي غلط.
1: الثانية واحدة، عمر الوكيل
0: بيقول إيه؟
1: خاطئة.
0: العمر برضو إجابتك خاطئة.
1: أحمد السعدي يا وادي يا وادي إجابة خاطئة.
0: يا جماعة، يا جماعة فكروا بدماغ، ولا حتى دماغ سارة المنذر، كنت قلت دماغ سارة المنذر.
1: لا على فكرة ممكن تيجي دماغ سارة المنذر.
0: ماشي عايز. فكروا بدماغ سارة المنذر بتاعت زمان، عارفين الفوازير اللي منطقية قوي بتاعت زمان.
1: فاكرها يا عمري يا وكيل.
0: اللي هو لازم تدوروا على إجابة الفزورة اللي في دماغ سارة، هو دي بالظبط اللي لازم تدوروا عليها.
1: بالظبط كده. هاي عمري يا وكيل.
0: حاجة بتجري من غير رجلين، ولما تقف محدش يقدر يشوفها، ايه هي؟ جماعة ممكن اسهلها لهم شوية؟
1: لا
0: هسهلها.
1: لا
0: هسهلها.
1: لا يا
0: هو ايه قرارك ولا ايه؟ بص يا جماعة، هي موجودة في اغلبية البيوت بتاعتنا دلوقتي.
1: هي حاجة ملموسة؟
0: لا مش ملموسة. ملموسة ازاي؟
1: ثانية واحدة هقول حاجة.
0: ملموسة ازاي يا ست انت هتلخبطيهم كده اكتر.
1: لا لا لا مش ملموسة، قصدي يعني حاجة جماعة، حاجة لو مش موجودة في اي بيت.
0: ما خلاص بقى قلنا موجودة في اي بيت وخلاص، انت كده بتسهليها قوي. طيب. مش انت ما كنتيش عايز تسهلي اصلا.
1: ماشي، انا بس عشان شايفة ان في بس يعني فشل ذريع، فبس بحاول كده.
0: جماعة دلوقتي الحاجة دي بقت موجودة تقريبا في بيوتنا كلها. تقريبا.
1: ساعات في ناس بتقلبها.
0: خلاص بقى.
1: هيا عمري يا وكيل.
0: خلاص انت مالك نقرك من نقر عامل وكيل النهارده ليه؟
1: نقره من نقري من اول الاسبوع يا باسم.
0: حاجه غريبه جدا.
1: أنا
0: جدا
1: علي كده
0: جدا برضو. طب يا جماعه اللي يعرف حل هذه الفزوره يبعتها على 8 ايه 92 100 92 100، ده رقم الاس ام اس. تعالوا نسمع اغنيه ادله نيكول كيدمن.

0: أيوة ابتدت
1: أيوة أيوة تنادى. ايوه اخيرا واحد بس هو اللي عرف اجابه فزوره النهارده لحد دلوقتي وهو
2: هاني صفوت. لا مش هو بس, انا عملت ريفرش.
1: في طلع تاني.
2: ايوه
1: لا يا شيخه,
2: عايزه اقول مش برافو لأحمد حامد, إجابته قاطعه. حواش بيقول مش عارف اقول ايه, اقول منك لله وكيل, كنا ماشيين زي الفل ونحل الفوازير والدنيا فل الفل. لازم يعني تستفز ساره.
1: على فكره انا عايز اقول لك ان فزوره النهارده مش من ساره.
2: ده حقيقي فعلا,
1: احنا بس بنقول هي لا منطقيه زي فوازير ساره, بس هي مش من ساره. تخيل بقى لما البرنامج كله وفريق اعداد البرنامج كله
2: يتعدي من ساره,
1: يبقى بنفس دماغ ساره. يبقى انا رحت في داهيه, انا كده المفروض استقيل بقى.
2: لا يا باسم
1: ارجوكي.
2: في رقم اخره 511 بيقول الأفكار إجابة خاطئة. صباح العسل, وحشتوني كتير قوي. أنا مش عارف الإجابة, سمعونا لم ينجح أحد بمناسبة إن كل المستمعين فشل. وده دودو
1: حلو منك يا دودو. الرياح إجابة خاطئة, الكهرباء إجابة خاطئة, الشروق إجابتك صح يا شروق, يا شروق إجابتك صح. في كمان سلمى إجابتك صح,
2: ونادين إجابتك,
1: نادين
2: صح.
1: إجابتك صح. أندرو بيقول الألم. لأ
2: رقم آخر 332 برافو. وفاطمة اسماعيل بتشكرني إن أنا غلط غششتها. شكرا,
1: برافو عليك يا فاطمة. في كمان رقم اخره 984 اجابتك غلط. محمد ودودو اجابتكم غلط. سارة عايزة اسمع سلطانة. لا
2: سلطانة لرامي عياش واحمد سعد, الاغنية الجديدة. واجابتها صحيحة.
1: برافو برافو برافو. رقم اخره 565.
2: صباح النور المية عبد الله سليم اجابتك خاطئة. محمد عوني الساعة اجابة خاطئة. في كمان
1: النور اجابتك غلط, يا رقم اخره 511. احمد الدالي بيقول الغاز اجابة خاطئة.
2: دكتور غادة اجابتك خاطئة.
1: صباح الفل يا اجمل دويتو الإجابة عقارب الساعة. أحمد المهاجر إجابتك خاطئة.
2: دي فزورة ممكن تقولها بكرة. أنا شيء موجود في كل مكان لكن إذا ناديت والمسج خلص.
1: مروة محمود إجابتك سوري الرسالة بتاعتك مش كاملة. هاني صفوت إجابتك صح جدا.
2: هاني صفوت أول الناس تقريبا.
1: هو أول واحد عارف الإجابة الصح.
2: محمود العوضي برافو عليك. صباح الفزوريز
1: رقم آخر 013 إجابة خاطئة.

0: عمر الوكيل بيقول باسم ما تحرق يا صاحبي بالله عليك.
1: أبوس إيدك. لا
0: لا مش أحرق. أبوس إيدك. أنا صحي ومفوق على فكرة.
1: حواش ما تقرش بس الله يكرمك.
0: الإجابة
1: لا حواش هو ليه البنات بس اللي بتجاوب صح؟ عشان البنات بقى ألطف الكائنات.
0: بس على فكرة عمالين نقول من بداية الحلقة هاني صفوت أول واحد عارف الإجابة. فين بس البنات اللي عارفوا الإجابة الصح؟
1: هو هاني واحد أول واحد عارف الإجابة الصحيحة. بعد كده البنات بقى بتكر وراه عشان البنات.
0: بس بس بس صار صير البلع.
1: واو.
0: تحذر. طيب الفزورة مرة كمان بتقول حاجة بتجري من غير رجلين ولما تقف محدش يقدر يشوفها, ايه هي؟ وسهلناها عليك وقلناها لكو انه برضو الحاجة دي بقت موجودة مؤخرا في أغلبية البيوت. يا ترى هي ايه؟
1: وفي ناس بتقلبها من أغلبية البيوت.
0: ما خلاص بقى خلاص بقى.
1: رقم الاسمس 921 سفرين. رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
0: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
0: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش, هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. اسمع من العيار السويسري, كل مرة تقول مش وقته هستنى لما المبلغ يكبر وتعدي شهور, لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة, واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: صباح الخير, استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك, أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات, شرايط ليد, سبوت لايت, داون لايت, تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد, انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: فاسحب انرجي مع ساره المنذر
1: وباسم كميل.
2: البرنامج برعايه اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: طيب احنا حان الان وقت اللي احنا نحل الفزوره تمام، واحنا قلنا لكم من الاول عشان ما حدش يشتمنا بس ان الفزوره لا منطقيه، وقلنا لا منطقيه خالص بقى.
1: يعني احنا حذرنا وقلنا اللي علينا
0: ماشي، فمش عايزين حد يلومنا لما تعرفوا اجابه النهارده
1: ولا يعتب علينا.
0: ماشي، الفزوره كانت ايه؟
1: الفزوره كانت بتقول حاجه بتجري من غير رجلين ولما بتقف ما حدش يقدر يشوفها، يا ترى هي ايه؟ والاجابه الصحيحه هي قول انت.
0: ما تقول انت عشان قدر يقول انت.
1: الواي فاي يا جماعة،
0: الواي فاي، الانترنت المنزلي
1: لما بيعلق اكيد.
0: برافو لكل الناس اللي عارفتها.
1: بالظبط كده، عايزين نقول في رقم اخره 226 قال الصوت، اجابه خاطئه. شكلي هنام تاني، ممكن نرجع لفوازير ساره دي دكتور ساره بس. ولكن 511 رقم اخره 511 عارف الاجابه،
0: رقم اخره 990 عارف الاجابه، محمد ودودو عارفوا الاجابه، دودو عارف الاجابه.
1: النت انا نسرين وارحمونا بقى، انا سايقه ومش عارفه
0: صباح الفل. الانترنت مينا
1: غلبتونا، الكهرباء
0: غلط. سوزي برافو عليك، عرفت الإجابة صح.
1: في كمان أنا
0: ده تحت الهواء،
1: أنا فشلت أنا بعترف، السماح يا أهل السماح، الإجابة مش موجودة في أي حتة، جيميناي بيقول لي الغاز. يا عمري يا وكيل زغرط شبع سومي.
0: فين الزغروطة؟
1: تحت اهي
0: اهي. فرحانة فيك سارة، ها يعني سارة فرحانة فيك،
1: يوم ليك ويوم عليك، مش يوم كل يوم معك
0: ويوم عليك. ايه ده، تصدق عايز العب الاغنية دي؟
1: مش عندنا.
0: لا ما تقوليش كده.

0: كاريوكي.
1: طيب نعدنا دلوقتي مع رأس الساعة، لأن رأس الساعة عندنا مختلفة،
0: لا أخبار ولا عناوين،
1: رأس بس.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: الناس يعني عايزيننا نقول الفزوره تاني بالاجابه تاني.
1: بصوا
0: احمد السعدي
1: احمد السعدي اوت اوف كيوريوسيتي عايز يعرف بس اجابه الفزوره تاني. وفي كمان صباح الخير انا علا ولسه متابعه البرنامج الجديد والاجابه غلط عارفه، لكن قلت اشارك طلب صغير بس لو تبقوا تعيدوا الفزوره اكتر من مره والاجابه هي النت. واجابتك صحيحه يا علا، وعايز اقول لك ان احنا بنقول الفزوره لمده
0: كتير جدا.
1: يعني
0: احنا في اللينك بنقولها مرتين تقريبا.
1: يعني بس انت يعني ممكن تكوني فتحتي متاخر بس شويه.
0: والاجابه صح، الاجابه هي النت الواي فاي.
1: لما بيعلق يعني
0: بس كده.
1: خلينا بقى ننهي الموضوع ده تماما وننساه
0: بسرعة. نجري اجري اجري بسرعة اجري اجري. انا حاسس الناس قفلت الراديو اصلا.
1: عايزة اطمن الجمهور بقى.
0: ايه بقى في ايه؟
1: عايزة اطمن الجمهور على الفنانة.
0: بتزعلي ليه؟
1: عشان انا اكسايتد.
0: وداني اتخرمت النهاردة منك بالراحة.
1: عايزة اطمن الجمهور.
0: ابعدي عن المايك طيب وزعقي براحتك.
1: عايزة اطمن على قصدي الجمهور على صحة الفنانة الجميلة جدا فيفي عبده.
0: ايه اللي حصل؟
1: انها كانت تعرضت لازمه او وعكه صحيه.
0: ده بجد؟
1: وطبعا كانت اتكسرت يعني. كانت رجليها اتكسرت وكانت طلعت اتكلمت في الموضوع، ولكن يعني عايزين نطمن جمهورها وانا منهم ونقول انها رجعت وبقوه وعملت فيديوهات على السوشيال.
0: طب الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا فيفي، احنا بنحبك جدا جدا جدا جدا جدا وان شاء الله تبقي زي الفل.
1: بس انا حبيت بس اقول كده يعني.
0: بس كده خلاص؟
1: ما عنديش حاجه تانية اقول.
0: ما عندكش اي حاجه تانية خالص
1: يعني؟ عندي اكيد انا يعني دماغي لا تخلو من الافكار.
0: مش انت لوحدك. بس عندك فكره دلوقتي حالا؟ عندي فكره
1: بس عايزين نروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي عشان الطلبه، وبعد كده نرجع نقول لهم احنا محضرين لهم ايه. محضرين لكم يا جماعه موضوع تحفه في الجمال.
0: ممكن تسكتي شويه؟ احنا مش محضرين حاجه.
1: انا محضره.
0: بجد؟
1: ايوه طبعا.
0: انت بتحضري من ورا ظهري بقى.
1: عيب عليك يا صاحبي، مش كل حاجه لازم اقولها لك.
0: اخس، وانا اللي فاكر البرنامج ده كبرنامجنا احنا الاثنين.
1: لكم واليكم.

0: طب يا جماعة احنا النهاردة قررنا اللي احنا هنلعب معاكم لعبة وليدة اللحظة يعني
1: for the first time.
0: مين اللي فكر فيها؟
1: اكيد بسومي.
0: شكرا ميرسي. الفقرة دي عبارة عن او اللعبة دي عبارة عن احنا هنقول لكم تختاروا يا اما هحارب عشانها او هحارب عشانه ولا هسيبها او هسيبه لو حطيناكم في مواقف مختلفة.
1: حلوة قوي.
0: ماشي؟
1: ماشي.
0: يعني مثلا هحارب عشانه ولا هسيبه لو ريحة بقه على طول وحشة.
1: يا ستار يا رب. يا ستار يا رب. هحارب عشانه ولا هسيبه؟ ده هو ده اوبشن اساسا؟ هو is it optional يعني؟ اوكي.
0: وطبعا العكس صحيح. يعني احنا بنقول السؤال ده للستات لكن برضو للرجالة هحارب عشانها ولا هسيبها لو ريحة بقها على طول وحشة.
1: اوكي انا همتنع عن الرد.
0: خلاص احنا كلنا عرفنا ايه هو الرد.
1: طيب.
0: طبعا هنقول لكم بقى على مدار كل لينك هنغير الموقف. ماشي. فهحارب عنه ولا عشانه ولا هسيبه لو ريحة بقه على طول وحشة. والعكس صحيح طبعا للستات.
1: طيب قولوا لنا هتحاربوا عشانه ولا هتسيبوه بسرعة عشان انا
0: او هتحاربوا عشانها ولا هتسيبوها
1: على رقم الاس ام اس 9210 او حاسة ان احنا ممكن نتكلم في التليفون يعني صح؟
0: لا لا لا لا مش عايزين نقاش. احنا عايزين نعرف احارب عشانه ولا هسيبه.
1: أوكي.
0: على طول
1: رقم الاس ام اس 9210. في حد بيقول هو ممكن اسمع اغنية حماقي سمعوني او بفرحك وانت تزعلني لرامي صبري. حاضر
0: ماشي. يلا يا جماعه ابعتوا لنا على 9210 اول اوبشن هحارب عشانه ولا هسيبه هحارب عشانها ولا هسيبها لو ريحه بقهم على طول وحشه.
1: ستار يا رب.
0: بس كده خلاص.
1: اختيار احسن من كده شويه.
0: اللي جاي اوحش ان شاء الله.
2: دلوقتي نشره اخبار الذهب من سويس جولد الذهب السويسري في مصر.
0: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 دلوقتي ب 6140 جنيه.
1: عيار 24 ب 7017 جنيه.
0: سعر جنيه الذهب ب 49536 جنيه.
1: وسعر الأونصة ب 220099 جنيه.
0: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
1: سويس جولد الذهب السويسري في مصر.
2: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أميرت بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
4: This is Tiesto on Energy Egypt.
3: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طيب سألناكوا يا جماعة سؤال والسؤال هو هتستغنى عنه ولا هتتمسك
1: بيه؟ هحارب عشانه ولا هسيبه؟
0: يعني
1: هحارب عشان، لو سمحتي ما تغيريش، احنا عايزين نلزق الجملة دي في دماغهم.
0: ماشي.
1: هحارب عشانه ولا هسيبه؟ طبعا في أسئلة هتبقى هحارب عشانها ولا هسيبها. وأول حاجة لو ريحة بقه على طول وحشة،
0: أميقة أمنية قالت هسيبه مبدئيا.
1: إن شاء الله هحاربه هو. ده رقم آخره 052.
0: مصطفى الضوي بيقول هحارب طبعا علشان هسيبها.
1: طب لو حاربت عشانه وكسبته وعايزة خلاص أرفض على السطح.
0: حسن رمزي بيقول هحارب عشانه لو كنت بحبه. ده اول حد يعني
1: يقول الاجابه الصح، يعني اللي هو الـ الـ الـ الـ الاجابه اللي هو عايز يقولها بجد.
0: هسيبه، هي المشرحه مش ناقصه قتله الصراحه. رضوى مرسي انا فهماكي جدا وفاهمه موقفك.
1: رقم اخره 977 هحارب بس يلبس كمامه بليز.
0: عامه
1: ليه طيب كده على الصبح؟ ما كفايه
0: اللي شايفينه في الشارع.
1: عامه لو ريحه بقه وحشه قله نظافه فمش هنبقى مع بعض من الاول. لو لخبطه صحيه جت بعد كده لا هنروح لدكتور ونحل المشكله وحارب عشان
0: الله. دكتور ساره بتقول الاول اعرف السبب لانها احيانا بتبقى حاله مرضيه ودي ممكن تحصل لاي حد فينا، ولكن لو قله نظافه هسيبه.
1: الله. طيب انا هسيب لك انت الطلعه الجايه يا ساره.
0: ماشي.
1: هحارب عشان ولا هسيبه، او هحارب عشانها ولا هسيبها لو ايه بقى؟
0: هحارب عشانه هحارب عشانها ولا هسيبها لو بتحط الموبايل في الطرحه.
1: هحارب عشانها ولا هسيبها لو بتحط الموبايل في الطرحه. ابعتوا لنا على رقم SMS 92 10. احنا مش هنقول ارائنا في الحلقه دي خالص. سامعه يا ساره؟
0: ايوه. لا عادي، انا
1: سامعه،
0: احنا بنهس.
1: ماشي. انتوا ابعتوا لنا بقى حارب عشانها ولا سيبها لو
0: بتحط الاشار، او يعني بتحط التليفون في الاشار.
1: ابعتوا لنا على 92 10 ولسه الجاي اوحش. تلاقوش خالص، احنا من يعني بنسوق الموضوع
0: بس.
1: بنسخن. فابعتوا لنا على 92 10 هتعملوا ايه. انا بحاول العب الاغاني اللي بتطلب على فكره.
0: هي دي طلبت؟
1: بجد. وفي كمان حمائي طلبت مش نسيها.
0: ماشي يلا بينا.

0: شكل الاوبشن بتاعك مش حلو
1: ما جابش مع الناس مش مشكله. طيب
0: بس في كام واحد قليلين ردوا.
1: حسن رمزي بيقول طب لو مش محجبه هقول ايه. فاهمه قصدك قوي.
0: صباح الورد. سلمى وباسم هي ساره وباسم. سلمى اللي بعدنا.
1: عادي برضه سلمى صاحبتنا.
0: بصوا يا حبايب مستمعينكم, اللي بيحب انسان بيحارب الدنيا كلها. ما تبوظناش الفقره يا سلمى. انا مش هكمل بقيه الرساله لو سمحت, انا اسف. ما تبوظلناش الفقره.
1: هو عميق فرده
0: ما يبوظناش الفقره.
1: ماشي. طب سمعوا حميد الشاعري عشان بيقول ولا زي امبارح.
0: عايز تسمع ايه لحميد الشاعري؟
1: يعني حاول تقول يا سالم.
0: حاول تقول عشان شغلك الاغنيه اللي انت عايزها.
1: طب قول لنا الاختيار بتاعك.
0: بص بقى. هحارب عشانه ولا هسيبه لو ما بيقولكيش كلام حلو. تن تن تن تن
1: ازاي.
0: هحارب عشانه ولا هسيبه لو ما بيقولكيش كلام حلو.
1: مش عارف, عندي زبزبات في الرد.
0: ما انا عارف انت بالاخص, ما انت جوزائيه اكيد هيبقى عندك زبزبات في الرد.
1: يعني مش عارفه,
0: يعني انت مش عايزه حد ما يقولكيش كلام حلو خالص, وفي نفس الوقت مش عايزه حد يقولك كلام حلو على طول. ما انا عارف, ما جوزائيه. انا بقولك انا فاهم كويس. لكن انتوا بقى يا مستمع, احنا قلنا مش هنقول راينا.
1: صح.
0: انتوا يا مستمعات هتحاربوا عشانه ولا هتسيبوه لو ما بيقولكمش كلام حلو؟
1: ابعتوا لنا ايه الاجابه اللي بتفضلوها على رقم الاس ام اس 9210.
0: قولوا لنا هتعملوا ايه. هتحاربوا عشانه ولا هتسيبوه.
1: رقم الاس ام اس 9210. انا قلته طبعا. صح.
0: قلناه مليون مره. محمد حماقي اغنيه سمعوني طلبت, وبعدها رامي صبري بفرحك وانت تزعلني طلبت. سالم قول لنا عايز تسمع ايه الحميد الشاعري بسرعه, ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: حارب عشانه ولا هسيبه لو ما بيقولكيش كلام حلو؟ هيا حسن بعتلنا بتقول لنا كلام حلو ايه على الصبح يا باسم؟ يعمل الغداء او يحمي العيال ألز؟ مش هسامحه لو ما حماش العيال.
1: فاهمة قصدها جدا. صباح الخير يا باسم ويا سارة. هحارب بس يكون في فعل في كل حياتنا بخصوص اي موضوع وما بيعرفش وما بيعرفش يقول كلام حلو, وده فعلا بيحصل معايا. دي لولو.
0: رضوى مرسي, هسيبه عشان انا استاهل يتقال لي كلام حلو. اختلفت الاقاويل. اصلا في ناس بالنسبه لهم الكلام الحلو مهم جدا.
1: طبعا
0: جدا,
1: او يعني بيحفز.
0: وفي ناس بالنسبه لهم الكلام ده كلام, ده كلام ما ده اسمه كلام. المهم
1: طب قول كده الكاتش
0: فريز. هحارب عشانه ولا هسيبه, او هحارب عشانها ولا هسيبها.
1: لو قال لي سيبي الشغل وقعدي في البيت.
0: اوف اوف اوبا. هتحاربي عشانه ولا هتسيبيه لو قالك سيبي الشغل وقعدي في البيت؟
1: وانا هصرف عليكي, انا هديكي بدل الجنيه 1000.
0: هتعملوا ايه يا جماعه؟ هتعملوا ايه؟
1: رقم الاس ام اس 92100. قولوا لنا
0: رايكم فيه. سؤال صعب
1: بسرعه.

0: هحارب عشانه ولا هسيبه؟
1: لو قال لي اقعدي من الشغل وسيبيه وانا هصرف عليكي
0: هتعملوا ايه؟ لولو بتقول لا او الف لا.
1: علي علوش بتقول احارب ايه ده، لو قال لي كده هاخده بالحضن. عايزة تتستت حبيبة قلبي.
0: انا كراجل رقم اخر 118 بيقول انا كراجل نفسي حد يقول لي سيب الشغل وهصرف عليك، الفكرة نفسها بسطتني.
1: فاهمة قصدك.
0: يعني انا فاهمة كويس قوي برضه.
1: بس يا جماعة ساعات الكلام يعني ما بيبقاش صح، يعني بيقولك كده بس عشان يعمل حاجة في دماغه مثلا، وبعد كده بتقعد انت في البيت وبعد كده بتغني زلمة.
0: لا هو اصلا القعدة في البيت مملة جدا، يعني هي بتبقى لذيذة في الاول وبعد كده بتبقى ملل جدا. الواحد لو ما بيشتغلش بيبقى ملان. وبعد كده الست بقى مع الشغل بتاعها بتحس اللي هي بتحقق نفسها وبتحقق احلامها ويعني معتمدة على نفسها.
1: طبعا احنا ما بنقولش راينا في الاراء بتاعتكم، كده كده كل واحد حر في رايه يعني، بس انا احنا بنشوف
0: in general يعني
1: in generals انه في ناس مثلا ممكن تقول كده وما تعملش بوعدها.
0: طب انا دي عايز اسيبها مره كمان.
1: يلا نسيبها مره كمان.
0: ماشي، هحارب عشانه ولا هسيبه لو قالك اقعدي من الشغل اقعدي في البيت وانا هصرف عليك.
1: رقم الاس ام اس 9210، ابعتوا لنا دلوقتي هتختاروا ايه، هتحاربوا عشانه ولا هتسيبوه؟
0: بس كده. عايز تقولي حاجه تاني؟
1: لا.
0: رقم الاس ام اس 9210.
2: جديد كريم محسن على انرجي، السكه خضره.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 ساعات، وعلامة الدمغة واضحة، وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: هسيبه لو قال لي اقعدي في البيت ما تشتغليشي وانا هصرف عليكي.
1: انا الردود خضاني عامه يعني ما كنتش متخيل الردود هتبقى كده. بس من الناس اللي بعته بيقول طبعا هقعد في البيت، في حكيم قال من ساعة المرأة ما توظفت واشتغلت الرجالة باظت، دي

0: رشا الروني الروني.
1: صباح النور يا سارة وباسم. مش مهم كل الأسئلة اللي فاتت إلا السؤال ده، الإجابة هسيبه. أنا لا أعتمد في حياتي على أي حد أبدا، ممكن يقيدني أو يقتلني، فسأبادر أنا فيها. ستار يا رب يا ليليان. صباح الفل يا ليليان.
0: صباح الخير يا باسم وأحلى سارة، بحبكم. لا طبعا مش هحارب، كفاية الحرب اللي أنا فيها في الشغل. أنا عاوزة أبقى رايقة. دي شيماء.
1: أسيب الشغل طبعا وألعب تنس كل يوم الصبح، ده رقم آخره 3 ساعات. سارة دكتور سارة بقى خطيرة.
0: نفسي جوزي يقول لي كده والله، بس دايما هو اللي بيقول لي سارة أنا نفسي أتستت.
1: في رقم أو ده نادية روبن.
0: نادية روبن
1: بتقول هسيبه طبعا قولا واحدا.
0: عمرو الوكيل بقى بيقول أنا شايف إنها تحارب إنه يقول لها كده.
1: التعامل مع الناس في الشارع بقى يتفتلوا بليد الصراحة. فاهمة قصدك والله يا عمرو. يعني كلنا نفسنا في هذا الأوبشن. بس يعني لما يبقى أوبشن صريح وواضح وبجد هيتنفذ.
0: سارة انت مش تقدري تقعدي في البيت.
1: لا هقعد عادي.
0: صدقيني
1: هروح العب تنس معاها، ما عنديش مشكله.
0: هتزهقي صدقيني.
1: ومش هزهق، ما انا بقى هامله بقى وقتي بقى في حاجات، فاهم؟
0: ما كلهم بيقولوا كده.
1: يعني هنزل بقى اتمرن، اروح العب بادل.
0: انت مش هتعملي حاجه، هتفضلي قاعده طول اليوم قدام التلفزيون.
1: ده حقيقي. لا لا بس والله هعمل.
0: عشان نضحك على
1: يعني
0: بعض.
1: يعني اديني فلوس وسيبني.
0: يا ما قلتي يا ما قلتي هعمل وما عملتيش.
1: هفتح مشروع.
0: هتفتحي مشروع. ما هو ده شغل برضه.
1: ايه هو مش عارف.
0: ما ده شغل برضه.
1: لا ما هو مشروع من البيت بقى، اقعد بقى.
0: شغل برضه هيقول لك لا انت وقتك هتقضيه في المشروع. لا ركزي مع البيت.
1: طب هات فلوس وسيبني انطلق.
0: ماشي.
1: طيب للاسف الشديد الحلقه خلصت يا جماعه، اتبسطنا قوي النهارده الصراحه، ولكن طبعا الناس اللي ما لحقتش الحلقه فاتك كتير.
0: فاتكوا كتير يا جماعة، لكن ما تقلقوش ولا تزعلوش، بكرة هنكون معاكم في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 الصبح في أصحاب أنرجي.
1: من بعدين على طول هتسمعوا ملكة كل المواسم، ملكة الترتر والبروبرو، الفنانة القديرة سلمى قاسم، هتطل عليكم بثوب جديد في شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12 الظهر.
0: كنا معكم سارة المنذر،
1: باسم كمين،
0: إلى أن نلتقي غدا.
1: نحبكم كثيرا. 5 و5 هوانيو.
0: سلام.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وكنت بفكر وانا جاية كده لقيت الدنيا مغيمة، فقلت طب ما ايه رأيكم نلعب بلاي ليست خريفي؟ وبعدين إذ فجأة أبص على رقم الأس أم أس ألاقي مارينا اسكندر بتقولي عايزة أغنية عمرو المصطفى غيرك حبيب يا سلومة عشان دودو ملحقهاش امبارح وزعلان مننا قوي. لا ما احنا مرضناش برضه زعل دودو، فنعمل إيه بقى؟ نلعب دلوقتي أغنية يا حبيبي خليك ماشي، وممكن بعد كده نبدأ نعمل بلايليست خريفي لو حابين. لو حابين انا حسيت هيبقى مود مختلف ولذيذ ولايق مع الغيوم اللي حاصله في الجو كده، فيعني شوفوا نفسكم في ايه وبعتولي قولولي بقى على 92 100 عشان نبدا نجهز بلاي ليست النهارده.

طيب عايز اسلم على عمر بعد بيقول صباح الفل, مش هطلب اغنيه عشان ما تكسفش وتطلع زي كل يوم مش موجوده. صباح الفل يا عمر, ما انت كل يوم بتطلب نفس الاغنيه اللي انا قلت لك انها مش موجوده, فهي كل يوم هتفضل مش موجوده, فاهم حاجه؟ فانت لو حاولت تجدد من نفسك وتغير من طلباتك هتلاقي الاغاني اللي نفسك فيها عادي. في احمد عبد الرحمن بيقول صباح الخير يا سلمى, ممكن نسمع اليسا كنا في اواخر الشتاء بمناسبه انه اليوم خريفي. صباح الفل يا احمد, ولكن النهارده اليوم خريفي يعني احنا في اوائل الشتاء مش في اواخره, بس يعني هي للاسف الاغنيه مش موجودة الصراحة, مش هكدب عليك, فممكن تختار حاجة تانية, او لو عايز انا اختار لك حاجة لإليسا على ذوقي يلا نعمل كده طبعا. وزي ما قلت لكم انا النهاردة عندي مود كده ان ما يلا يا جماعة نلعب اغاني خريفي, حاجات بقى في الروقان كده في الهدوء منه, وحسن احنا بقالنا كتير ما عملناش المود ده, والنهاردة الجو مساعدنا. فابعتولي بقى على 92 ما يختاروا معايا هذه الاغاني. الاغنية اللي جاية دي اغنية احمد سعد ورامي عياش الجديدة سلطنة, دي عادي فرفشة, علشان من بعد الاد بريك على طول هنبدا بقى البلاي ليست اللي زي ما قلت لكم خريفي وحاجه في الروقان, فاختاروا كل الاغاني نفسكم فيها يلا.

معنى الأغنية دي عجباني قوي، عجباني قوي قوي، مزيكتها خطيرة وبجد مش شبه حاجة. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، أول انطباع جالي أول ما سمعت المزيكا إن أنا حسيت إن دي أغنية شعبي ألفيناتي كده، لو حس عماد بعرور هيخش يغني وكده، المزيكا يعني المود. بس بجد الأغنية حلوة قوي قوي، أنا عايزة أدور أشوف مين الموزع الخطير اللي عامل الأغنية دي. طيب نشوف بقى مين عايز يسمع إيه. محمد طنطاوي بيقول صباح الروقان على ملكة الروقان سلمى قاسم، ممكن جدع لتامر عاشور، طبعا ممكن جدع جدا جدا. في عمر بيقول أغنية لما نرجع لسلطان العماني، دي أغنية اشرح لي أكتر. هتلاقي أغنية إيه آي برضه، أصل عمر إيه بيحب يطلب الأغاني الإيه آي والحاجات دي. في رقم آخر 001 بيقول ممكن تشغلي الولا حمو جي بسرعة قبل ما أروح الشغل، والله نفسي. بس إحنا لسه الأغنية اللي قبل دي على طول كانت أغنية لحمو المرشدي وعمرو مصطفى ووزة منتصر، يا حبيبي خليك، فمش هنعرف نلعب حمو المرشدي تاني دلوقتي. فممكن بقى وأنت في الشغل الساعة الجاية تبقى تفتح كده إيه تسمع وسمعك الولا حمو جي. طيب في موسى صلاح بعد بيقول صباح الخير يا سلمى، النوتس بيريد مش بتخلص يا سلمى، زقيها معايا بقى، وممكن تلعبي حاجة لسعاد مسي، أكيد عندك حاجة ليها تنفع خريفي. صباح الفل يا موسى صلاح، وربنا معاك والله، ربنا معاك جدا في النوتس بيريد دي، واحنا بنحاول على قد ما نقدر اهو يعني نعمل اللي علينا وزيادة. بس هي المفروض قدامها قد ايه بس، عشان انا حاسة ان كل يومين اصلا انا في النوتس بيريد شغالي. لا والله شغلك من غير حاجة، اشغلك وانت اول يوم شغل واخر يوم شغل وفي نص الشغل وكل حاجة. طيب هختار اغنية حاضر لسعاد مسي، واي حد بقى نفسه يسمع حاجة يبعت لي، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا قررنا ان بعد الاد بريك على طول هنبدأ بلاي ليست خريفي. النهاردة الجو مغيم شوية، الاجواء مساعدة جدا على هذا المود، عايزين اغاني بقى روقان، حزيني ماشي، رايق ماشي، رومانسي ماشي، كل الكلام ده برضو يمشي معنا خريفي عادي. فبعتولي يلا على 92 100.

مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا.

0: 2020 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: بصوا انا عايزه اسحلكم معايا في حاجه منتال كده، وانا عارفه ان انتوا هتتسحلوا معايا في الحاجات دي. كنت قاعده بفكر انه في حاجات اسمها لايق عليها جدا جدا جدا، يعني تحسوا ان اسمها هو عباره عن ترجمه حرفيه للشيء نفسه. ولكن الحاجات اللي جت في دماغي كلها حاجات بالانجلش، كلمات انجلش. يعني مثلا البرتقال مثلا، ماشي، بالانجلش اسمه ايه؟ اورنج. طب هو لونه ايه؟ اورنج. فايه ده منطقي جدا ان يبقى اسمها اورنج، فاهم حاجه؟ في مثلا كنت بفكر في الووكمان، فاكرين الووكمان اللي كنا بنسمع عليه اغاني زمان؟ حسيت اسمه منطقي جدا، ما هو ده جهاز بيبقى معاك علشان توك يا مان، يعني هو كده بيقول لك ووك مان، ان ده الرجل الماشي، فاهم حاجه؟ فده انت هو بورتابل وبيتاخد معاك علشان الراجل وهو ماشي يسمع عليه اغاني، فاهمين حاجه؟ فقعدت اتسحل بقى في الحاجات دي، فقلت اسحلكم معايا. ما تعالوا يا جماعه نقعد نفكر كده في الكلمات، سواء عربي او انجليش يعني، بس كلمات تحسوها ترجمه حرفيه للشيء، او ان هي بجد لايقه على الحاجه دي قوي قوي قوي، وانه لو قعدنا نفكر الحاجه دي كانت ممكن تتسمى ايه تاني، هتلاقوا ان هو ده بجد احسن اسم كان ممكن يتسمى لها يعني. ففكروا معايا كده وابعتوا لي على 92100. ولسه طبعا بنسمع بقى بلاي ليست خريفي لسه بادئينها. اول اغنيه كانت اجمل ما عندي، سعاد ماسي وكايرو كيد. دلوقتي هنسمع جدع لتامر عاشور، عشان محمد طنطاوي طلبها على رقم الاس ام اس، واي حد نفسه يسمع اي اغنيه خريفي او روقان بقى، هدوء، لذاذه، حزن ماشي، رومانسيه ماشي، كل الحاجات دي بعتوها على 92100.

طيب عادل ياقوت بعد بيقول صباح الخير يا سلمى، عايز أغنية الفترة دي لتامر عاشور. صباح الفل يا عادل ياقوت، بس انت مستمع قديم، يعني انت المفروض عارف النظام. احنا بنسمع الجدع لتامر عاشور، تقول لي عايز اسمع الفترة دي لتامر عاشور؟ مش هنعرف اكيد نلعب تامر عاشور تاني الساعة دي، بس عامة جهزتها وحطيتها معانا الساعة الجاية. لو هتكمل بقى معانا البرنامج هسمعها لك الساعة الجاية. في ضياء بيقول صباح الورد والياسمين، فين اشارات عمرو دياب؟ موجودة اكيد موجودة، بس انت ما قلتليش انك عايزها، يعني بتسألني عليها كأنك طلبتها وانا قصرت معاك، فاهم؟ بس حاضر هلعبها طبعا. بس الاول كان في حد طالب ايديا في جيوبي عمرو يعقوب، طبعا روقان جدا، كان بيقول سيدي او يلالي او ايديا في جيوبي. انا عيني جات على طول على ايديا في جيوبي، انا بحب سيدي قوي تصدق. طب ايه مش عارفه نلعب ايه فيهم، هنكتشف دلوقتي. طيب في مين تاني؟ بصوا بقى انا بقى جماعه بجد شكرا لاي حد بيجاريني في اللي انا بقول لكم عليه، علشان انا بتسال في الحاجات دي قوي وببقى عايزه حد يخش معايا في المواضيع. كنت بقول لكم ان في حاجات تحسوا ان هي اسمها منطقي قوي ولايق قوي عليها، يعني هي تحسوها ترجمه حرفيه للشيء. اديتكم مثال مثلا بان البرتقانه بالانجلش يعني اورنج، وهي فعلا لونها اورنج فهي منطقي جدا ان هي يبقى اسمها اورنج. ومثلا حاجه زي الووكمان، قلت لكم ان هو هدفه ان المان وهو بيوك يبقى معاه جهاز يسمع عليه اغاني، فهو ووك مان، يعني امشي يا مان واسمع اغاني عادي وانت ماشي، فاهمين حاجه؟ فتفكر بقى في الحاجات دي. فلقيت بقى عمر اتسحل معايا بقى، بعد بيقول لي ايه، بيقول لي الغساله بتغسل والمقص بيقص والطياره بتطير والسياره بتسير والمفتاح بيفتح السماعه مش بتسمع. لا ما انت كنت ماشي حلو، انت ماشي حلو يا عمر، ليه السماعه مش بتسمع؟ السماعه بتسمعك، يعني هي سماعه عشان انت تسمع من خلالها، فهي على فكره بتقوم بدورها على اكمل وجه، ما قصرتش معانا في حاجه. بس معاك حق والله تصدق. طب هل احنا لو قسناها على كل الحاجات التانية هنلاقي ان كل حاجه الفعل بتاعها لايق عليها ولا لا؟ مش شرط صح، يعني الغساله بتغسل، الثلاجه ايه ده بتتلج؟ لا الثلاجه بتسقع، الفريزر بيتلج، فماشي لا التلاجة لا ينطبق عليها الموضوع ده. ايه تاني من الاجهزة المنزلية؟ البوتاجاز، هو في جاز بس هو يعني ايه بوتا ملاش معنى. البوتاجاز بتسخن عليه الاكل او بتسوي عليه الاكل، فلا البوتاجاز مش معانا. ايه تاني؟ الديش ووشر، جماعة اسمها بديهي جدا، ديش ووشر غسالة اطباق بديهية جدا. ايه تاني بقلب في المايكرويف، هو المايكرويف بيطلع مايكرويف فبرضو اسمه بديهي جدا. ايه تاني الاير فراير، هي بتعمل فراينج بالاير، بتقلي بالهواء، فماشي القلاية الهوائية صح، منطقي برضو. طب ايه تاني؟ روحوا معايا بقى هناك، ماشي روحوا معايا هناك، كلام عربي كلام انجليش، تعالوا نعمل حاجات منتل ونفكر ان ايه الحاجات اللي بجد اسمها لايق جدا جدا جدا عليها وما كانش ينفع تتسمى اي حاجه تانية. ابعتولي على 92 100 وهنسمع سيدي عشان بحبها قوي الصراحه وبحس ان ما نسمعهاش كتير.

ياسمين عايزة تسمع أغنية مسار إجباري الليل جاهزة وهنسمعها على طول وما تقلقش. كنت هقول يا ياض اللي هو يا ضياء يعني يا ضياء إن أغنية إشارات مش هتلعب ولا حاجة، لا هتتلعب طبعا بعد الأد بريك على طول عشان بس إيه الأغنية طويلة شوية. في مين تاني بقى؟ دكتور سارة بتقول المنبه والتكييف، المنبه بينبه كده كده منطقي جدا، ما بينبهك انك محتاج تقوم دلوقتي، والتكييف بيكيف الجو فحلو جميل. في رقم اخره 336 بيقول عايز اسمع راب على ذوقك حاضر عينيا. ليلو بتقول صباح الفل يا سلومي وحشتيني، ما تيجي نسمع اسال عليا بتاعت شيرين عينيا ليلو لو موجوده هلعبها اكيد. ليلو كمان بتقول المروحه بتروح، لا مش بتروح المروحه، لا لا انا مش حاساها منطقي يعني، هي ملاش حاجه منطقيه، المروحه بتعمل هوا فلا مش، وحتى لو اسمها بالانجليش فان ايه علاقه الفان بالهوا يعني، لا لا لا لا لا مش مقتنعه خلاص. هي دي زي البوتاجاز كده والتلاجة اللي هو نحطهم على جنب. في مارينا اسكندر بتقول محفظه، المحفظه او المحفظه بتحفظ الفلوس جواها. سماعه، ايوه السماعه بتسمعك، الساعه بتعرفك الساعه سبحان الله، التسريحه. طب حلوة قوي، كويس انك جبتي سيرة التسريحة يا مارينا عشان انا عندي سؤال، دي حاجة تقريبا فرق ما بين القاهرة واسكندرية، هي اسمها تسريحة ولا اسمها سراحة؟ عشان انا عايز اعرف، انا كنت طول حياتي بقولها سراحة واعتقد ان الاسكندرانية بيقولوها سراحة برضو، لو في اسكندرانية هنا اكدولي، وبعدين لقيت الناس بتقولها تسريحة فبدأت اقول تسريحة زيهم، بس انا زمان كانت عندي اسمها سراحة، فعايزة اتأكد بس دي حاجة قهروية اسكندرانية ولا ايه الكلام. بس في الحالتين هي سواء سراحة او تسريحة هو مكان بتقعدي عليه علشان تسرحي شعرك، فمنطقي يعني. بصوا بقى المفاجأة دي، مارينا بتقول ايه؟ بتقول مقعد دريكسيون اتجاهات بالعربي دايركشن. ثانية واحدة، هي دريكسيون بالعربي يعني اتجاهات وبالانجلش يعني دايركشن، يعني دريكسيون دي اللي هي دايركشن؟ ده ايه المفاجأة دي؟ ده انا في نعيم الجهل بقالي كتير قوي. عامة منطقي جدا، طب ما فعلا هو الدريكسيون بيعرفك الاتجاهات، ايه ده الله، ايه المفاجآت الحلوة دي يا جماعة. طيب في شيماء عايزة يا حبيبنا حكيم، والله انا بحب الاغنية دي قوي، بس احنا النهاردة يا شيماء عاملين مود كده ايه خريفي عشان النهاردة أجواء خريفية، فممكن يعني تطلبي حاجة أهدى من كده شوية عشان تمشي معنا في هذا المود. وبرضو غير الحاجات الخريفية اللي احنا عاملينها أو الأغاني الخريفية، احنا عاملين حاجات منتل زي ما انتوا سامعين، احنا بنفكر في الحاجات اللي اسمها لايق عليها قوي، واللي لو فكرنا فيها هنلاقي ان هي مش منطقي يبقى اسمها اي حاجة تانية. طبعا زي ما انتوا سامعين الامثلة اللي عمالة تتقال، فروحوا بقى معانا في هذه الحتة المنتل وابعتولي على 92 100 ايه الحاجات اللي شايفين ان هي اسمها لايق عليها قوي قوي قوي.

جماعنا دلوقتي في حاجة جت في دماغي، الواتساب. ماشي، الواتساب هو احنا بنعمل ايه على الواتساب؟ بنخش نسأل على بعض واتساب، فاهمين حاجة؟ فهو ده الاب اللي هو الابليكيشن اللي بنسأل على بعض فيه، نقول لبعض واتساب، فاهمين حاجة؟ حسيتها منطقية قوي، فذكية، ذكية جدا. وولاعة، ما حدش جاب سيرة الولاعة ليه؟ الولاعة بتولع في ليلو، بتقول المبشرة بتبشر برضو، ايوة، والفلتر بيفلتر. الفلتر بيفلتر طبعا. في ضياء بيقول كرانش قرمشة. بص، هي كلمة قرمشة تحس ان قرمشة يعني، في فاهم، او كرانش بتحس بالكرانش كده، فاهم؟ بس يعني اتمنى تكونوا فاهمين انا عايزة اقول ايه، يعني تحس ان الكلمة مدية الصوت اصلا بتاع القرمشة نفسه يعني. بصوا بقى، عمر بقى جاي يهزر، بيقول الشبشب لما تمشي بيه بيقول شب شب شب. طب على فكرة فيها شيء من المنطق، يعني انا دلوقتي بتخيل لو حد مثلا ماشي بالشبشب بس هو بيشحتف، مش ماشي كويس عادي، فعمال يشحتف بيه في الارض، فالسحبة بتاعت الشبشب في الارض دي بتعمل شب شب شب شب، فاهمين حاجة؟ فوالله العظيم برافو، انا احب قوي اللي يعلي عليا في الحاجات المنتل، هو ده بقى الليفل اللي انا عايزة نروح له. ففكروا معايا كده في الحاجات اللي اسميها لايقة عليها جدا، وتحسوا ان ايه ده، هي ايه الذكاء ده، ازاي هي تعتبر ترجمة حرفية كده لمعنى الشيء او لاستخدام الشيء، حاجة اميزنج. بعتولي يلا 92 100، وتنسوش طبعا تطلبوا اغاني خريفية.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: فولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خب رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب في ناس عملت حاجات منتل وبعت حاجات كتير, هقرا الاسماء اساس بتاعتكم بقى بعد راس الساعه عشان نلحق. ولكن بالنسبه بقى للاغاني, في عندنا محمد الجيار عايز يسمع عوده لحميد الشاعري, حاضر بس الساعه الثانيه بقى عشان اغنيه طويله شويه. في مين تاني في رقم اخر 063 بيقول ممكن متجير ياما عن زمان. والله لو موجوده كمتجير ياما عن زمان كنت لعبتها, بجد بحب النسخه دي قوي. في كمان دكتور ساره عايزه الوقعه الاخيره لحمزه نمره, حاضر عينيا جهزتها برده وحطيتها معانا في البلاي ليست, بس دلوقتي اسمعكم مش هتكرر لتامر حسني. وبعد راس الساعه على طول هبدا اسمعكم كل الاغاني اللي بتطلبوها دلوقتي حالا على 92.100.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم SMS 92100 بتطلبوا الأغاني اللي عايزين تسمعوها، ولكن بلايليست النهاردة أغاني خريفي، فأغاني هادية شوية، أغاني رايقة، ممكن حزيني ماشي، رومانسي ماشي، حاجات في السكة دي كده. دي أول حاجة. تاني حاجة، احنا مسحولين بقالنا حبة حلوين وفي ناس بجد عمالة تعلي على الباقي كل شوية. كنا بنتكلم عن الحاجات اللي تحسوا ان اسمها لايق عليها جدا، فهقول لكم بقى مين بعت ايه. تاني، عبده بيقول القفل بيقفل واللوك بيلوك. بجد يعني اللوك بيعمل لوك، يعني لو هنمشيها ان هي انجلش يعني، فهو لوك اصلا كلمه بالانجلش بيعمل لوك فعلا، وبالعربي اللوك ده اللي هو قفل، فالقفل بيقفل. ففعلا معاك حق، عامه انت طلعت صح. في مين تاني؟ حواش بيقول صباحو يا سلمى، والله وحشني شفت الصبح قوي، بقالي كتير مش عارف اسمعك. ليه يا حواش؟ ليه ما تسمعنيش؟ ليه يا حواش؟ صباح الفل. في اوكي ماشي، دي قريناها. في مين روان بتقول هاي انا روان، المفتاح بيفتح والمكنسه بتكنس، سبحان الله. تقول فكرتيني بنادي النادي اللي هو مش لسه هندور على اسم سمين نادي. ممكن نسمع شتا بتاعت منير، يومكم حلو كلكم يا رب. صباح الفل يا روان، ويوم الجميل انت كمان. وطبعا ممكن نسمع شتا المنير، بس ايه، في اغاني مطلوبة الاول، فيعني خليها معنا كده، ايه نسمعها بعد اغنيتين ولا حاجة. وبعد اذنكم انا عايز اسمع حمائي، يعني عايزة حمائي في الحزيني، لانه الالبوم الاخير الصراحة فيه اغاني كتير قوي حزينة، فمش عايزه امشي رايي عليكم الصراحه، عايزاكم انتوا تختاروا الاغاني. فاختاروا لنا حاجه حلوه كده حزيني من البوم حمائي الجديد، لان انا محتاره الصراحه، في كذا واحده حلوين قوي. طيب كريم بيقول الفلتر والمنشر والمكنسه الكهرباء. اخوكي كريم، صباح الفل يا كريم. وعامه الفلتر والمنشر، المنشر فعلا بننشر عليه للغسيل، المكنسه بتعمل نظام كنس، فمفهوم. في عمرو يعقوب بيقول صباح التفاهه يا سلمى. صباح الفل يا عمرو، منور. في رقم اخره 005 بيقول العصاره بتعصر، المساحه بتمسح، الفريزر بيتلج. بالانجلش فريزر بيعمل فريز. دكتور ساره بتقول المذيع بيذيع والدواء بيداوي والجراح بيجرح. الجراح الجراح بيجرح، مع انه المفروض الجراح يعالج الجراح، فاهمه؟ يا مش المفروض ان الجراح يجرح، بس هو بيجرح الاول، بيعمل جرح عشان يعالج من خلال هذا الجرح اللي هو هيعمله، ففهمكي. واغنيه الوقعه الاخيره عامه جاهزه اللي طلبتيها نسمعها حالا. في رقم اخره 206 بيقول مواعين يا سلمى عشان ربنا يعن عليها. دي ماهي عامه. يا ماهي بجد منطقيه جدا جدا. صباح الفل ضياء. انت عارف يا ضياء اللي انت بتقوله ده كان لسه في دماغي من شويه، وكتبته جنبي في ورقه عشان افتكر اقوله لكم على الهواء. بيقول على بوب كورن، بيقول الاسم مقسم الى جزئين، البوب اللي هو صوت فرقعه حبه الذره في الاناء، والكورن هو الذره نفسه، واسم يصف طريقه الصنع بدقه. والله العظيم كنت بفكر في كده بجد، ان هو فعلا منطقي جدا. بوب كورن، الكورن بيعمل بوب، في بوبينج بيحصل في الاناء او في الطاسه او في الحله او ايا كان، فمنطقي جدا. طب جماعه والله العظيم برافو عليكم بجد. انا قلت الموضوع ده ايه، هياخد له لينكين وهنعطل. لحظه ان ما شاء الله ما حدش بيعطل، انا اصلا معايا 5 كمان اقول لكم عليهم بعد الاغنيه بقى.

جماعه انتوا عارفين الاغنيه اللي كنا لسه بنسمعها الوقعه الاخيره دي لحمزه نمره؟ انا عارفه ان هي اغنيه رومانسيه بس في احساس جوايا بيزعل لما بيسمع الاغنيه دي، ما اعرفش ليه. يعني ليه هي ملمسه معايا في حزن اكتر ما رومانسيه؟ يعني يمكن علشان الاحساس او المزيكا، ما اعرفش، موداني في حزن. زعلانه ليه يعني؟ هو بيقول مستحيل اتهد تاني، ما انت نور نور، كانت انت واقفه جنبي، انت معايا، وكنت فاكر دي الوقعه الاخيره ولقيتك جنبي. فيعني دي حاجه حلوه، ما اعرفش انا زعلانه ليه وانا بسمع الاغنيه. طيب تعالوا بقى ايه نخلص الموضوع اللي احنا فيه ده، عشان حاسه ايه موضوع كبر مننا قوي يا جماعه. في مين تاني رقم اخره 977 بيقول عايز مين اللي جوه في قلبي هشام عباس، انا بحب الاغنيه دي قوي عامه وحاضر. وحواش كان بيقول هو انا شفاف ليه يا سلمى، انا بعت مسج من بدري، وبخصوص شفاف شفاف برضو نفس المنتال عامه. اه شفاف شفاف يعني ماشي فاهمه، بس لا مش شفاف ولا حاجه، انا ما شفت المسج قريتها والله. ومحمد طنطاوي الاغاني اللي انت طالبها بره الموت خالص خالص خالص. في مين تاني رقم اخره 635 عايز اغنيه لغه العيون، انا مش عارفه ايه لغه العيون، ولا انت عايز تسمع لغه العيون في المطلق مش عارفه. في الله يا عمر الله بيقول اكتر حاجه اسمها زي افعالها هي راديو انرجي عشان بيعطيك طاقه. واو اميزنج بيوتيفول. لا برافو يا عمر، برافو، اقنعتني جدا. في يوسف كان بيقول المشط بيمشط، ده حقيقي. في بقى رقم اخر 481 بيقول صباح الفل يا سلمى، انا نادر عاوز اسمع اي اغنيه لتامر عاشور او حماقي، حاجه كده على ذوقك عشان انا في الجيش وناسي اسماء الاغاني. صباح الفل يا نادر، عينيا عينيا، بعد الاد بريك هسمعك حاجه لحماقي. وبالمناسبه في كمان حواش بيقول حماقي مشيتي، انا بعشق الاغنيه دي، بس انا في حاجه منتل عايزه اعملها بعد الاد بريك وان شاء الله هتتبسطوا بيها. ليه بقى؟ انا في اغنيه لعمرو دياب انا بحبها قوي، لما باجي بقى اسمع اغاني كده ايه هاديه وحزينه لعمرو دياب، وبعدين جه في دماغي اغنيه الحماقي من الالبوم الجديد، حسيتها لايقه عليها، يعني حسيتها مدياني نفس الاجواء، فحسيت ان طب ما نسمع الاغنيتين ورا بعض ونخش في مود معين كده. فاستاذنك يا حواش لو مش هضايقك ان انا ملعبش مشيتي والعب الاغنيه التانية اللي انا قصدي عليها برضو من الالبوم الجديد لحماقي، هكون شاكره ليك جدا عشان تخليني انفذ الحاجات المنتال اللي في دماغي. فابعتوا لي على 92 100، اكيد بتختاروا معايا اغاني خريفي كده، والله العظيم بجد هتتبسطوا هتتبسطوا ان شاء الله.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انا ملاحظه ان انتوا مش هتوقفوا خلاص, انتوا اتسحلتوا في الحاجات المنتال ومكملين وعمالين بجد يقولوا حاجات جديده قوي. احنا بنتكلم في فكره الحاجات اللي اسمها لايق عليها قوي, يعني ان هي بتعمل وظيفتها فعلا, فالناس عماله تزود تزود تزود. انا ممكن اقول لكم على حاجات منتال دلوقتي جت في دماغي. جه في دماغي الويتر. الويتر اسمه ويتر عشان هو بيبقى هيز ويتنج انك تعمل الاوردر بتاعك, فهو مستنيك, فهو عشان كده ويتر. وبعدين الويتنج بقى اللي هو لما حد يتصل بيك مثلا وتقول له احطك على الويتنج, الويتنج ده هو ويتنج, ما انت فعلا هتبقى قاعد مستني. فبس منطقي جدا. برضو جه في دماغي الايفون, هو ما هو موبايلي, هو الفون بتاعي فايفون فعلا. طيب في جميل الصباري بيقول الغسالة بتغسل, شوشتة بتقول الخزنة بتخزن, والمغني بيغني, والمطرب بيطرب, والمذيع بيذيع. بالظبط بالظبط جدا. شوشتة بقى بتقول تخيلي العكس يبقى مضحك, زي البلوزة مش تبلوز والشنطة تشنط مثلا. لا احنا رحنا بعيد قوي يا شوشتة, انت رحتي ابعد مما كنت اتخيل. فاهمة حاجة؟ صباح الفل يا شوشتة. وبيسو, بيسو ما تعمليش فيا كده. بيسو بتقولي ايام يا سلمى بالله عليك الحمائي, ما تقولي ليش كده. اصل بصي, ما انا هقولك على حاجة, انا لو هلعب حاجة من اللي طلبوا الحمائي يبقى نلعب مشيتي عشان حواش طلبها الاول, ولكن انا قلتلكوا ان انا عايز العب حاجة على ذوقي الحمائي عشان انا في حاجة منتا المعاناة في دماغي, عايزاكوا تثقوا فيا وتسيبوني اعمل لكم هذا المود. ليه بقى؟ عشان قلت لكم في اغنيه الحماقي واغنيه لعمرو دياب انا حاسه ان هم محتاجين يتسمعوا ورا بعض, ومش محتاجين يتسمعوا ورا بعض بس, محتاجين يتسمعوا ورا بعض وتعلوا الصوت وانتوا بتسمعوهم. ويا سلام لو حافظين الاغنيتين وتغنوا بقى, هتلاقوا ان في كم طاقه طلعت في الاغنيتين دول بجد حلوين قوي. معلش معلش سامحيني يا بيسو, سامحني يا حواش, انا هلعب الاغنيه اللي انا عايزه العبها. قالوا عني ايه لحماقي؟ الاغنيه دي مش حلوه عادي, يعني كل ما بيعدي عليها وقت وتسمعوها تاني بتركيز وتحسوا بالكلام وتحسوا بإحساس حمائي فيها, هتلاقوا انتوا رحتوا في حتة حلوة قوي. تعالوا نسمع يلا.

فهمتوا الطاقة اللي بتطلع بالأغنية دي؟ طب شوفوا بقى الأغنية الجاية دي. أنا بعشق الأغنية دي، مش بحبها عادي، عايز أعمل زيك عمرو دياب. فيها كم مشاعر مش طبيعي، وحسيت الأغنيتين دول لازم يتسمعوا ورا بعض. فعلوا برضو الصوت واسمعوا الأغنية دي واللي حافظها يغني معاها، وادعوا لي بقى.

جماعة أنا الحتة اللي في الآخر بتاعت الأغنية دي بتقطعني من جوه بجد. لا طب إيه، طمنوني عليكم كنتوا كويسين؟ أنا بقى معلية الأغنيتين بقى في الاستوديو قاعدة بغني بقى مش قادرة أقول لكم والله. لا أنا مبسوطة، يا رب تكونوا اتبسطتوا أنتوا كمان، عشان يعني إيه أنا قعدت قلت لكم أنا في أغنيتين ومش أغنيتين، يا رب يكونوا عجبوكم يعني لما لعبتهم كده ورا بعض. طيب نرجع بقى نشوف مين بيقول إيه، نرجع للواقع بقى. في شوشتة بتقول عايزة أغنية دراكولا للتيمن بالا، شايفة كده شوشتة بمنتهى الأمانة شايفة ده صح دلوقتي؟ حاسة إحنا يعني كنا عاملين مود خريفي وبعدين بدأنا نروح في الحزيني شوية كده، فحاسة إيه نكملها هناك بقى، نكملها في المود اللذيذ ده. في رقم آخر ده عمر بيقول ممكن تتر مسلسل هي ودافينشي تمشي جدا مع المود الخريفي. وحواش بيقولي واثقين فيكي جدا يا سلمى، أتمنى أكون قد الثقة. بيسو بتقول أنا بثق في اختياراتك يا سلمى لأن ولا مرة خذلتيني حتى المرة دي، اختيار موفق بجد، ربنا يخليكي يا بيسو. ومبسوطه قوي ان انت اتبسطتي بالاغاني علشان ايه ما احسش ان انا سلبت منك الطلب اللي انت طلبتيه وفي الاخر لعبت لك حاجه مش عاجباكي، فالحمد لله. في عمرو الوكيل ده انت لسه هناك يا عمرو، احنا يعني مشينا من هناك انت جيت واحنا مشينا. بيقول المهندس بيهندس والطبيب بيطبطب، والطبيب بيطبطب مش الطبيب بيطيب مثلا، بيطيب الجراح هو بيطبطب اوكي، والمدرس بيدرس والرسام بيرسم والنحات بينحت ماشي. بيقول انا ركبت من غير ما افهم صباح الجمال يا سلمى. اوكي هو جه فجاه لان بنقول كده فقام مكمل على نفس السكه خلاص. عامه زي ما بقول لك احنا رجعنا من هناك خلاص، احنا في حته تانية دلوقتي. في رقم اخر 187 بيقول انا يا سلمى طلبت امبارح والنهارده اغنيه وما سمعتهاش، انا شكلي شفاف. لما تقولش كده يا عادل، بس قول لي ايه الاغنيه، طيب قول لي ايه الاغنيه لو سمحت. طيب في اغنيتين كانوا مطلوبين من شويه فهلعبهم، انا مش ناسياكم على فكره، منهم عوده حميد الشاعري فهنسمعها دلوقتي حالا. نفسي اعزم عليكم بقلب واقول لكم اختاروا بقى الاغاني الخريفي اللي نفسكم فيها، بس اعتقد احنا على ما نلعب الاغاني المطلوبه الحلقه هتكون خلصت، بس جربوا.

طيب شوشتة كانت طالبة دراكولا وبعدين قالت لي خلاص نلعب حنيت لي البيت مدحت صالح، حاسة ممكن ننزل بالمود شوية، ايه رأيك يعني نروح حتة اهدى من كده؟ آه عشان زي ما انت شايفة احنا روحنا في حتة يعني فاهمة قصدي يعني. طيب بيسو بيقول بوظتي الموف اون، او بتقول بوظتي الموف اون باغنية عمرو دياب كده تمام قوي بقى. آه لا يا بيسو، لا يا بيسو ما تقوليش كده، دي اغنية ما تبوظش الموف اون، دي هي دي اغنية الموف اون مش قوي، معرفش هو زعلان، هو لسه زعلان. آه بس هو بيقول له عايز اعمل زيك وانسى، هو التاني نسي وده لسه منسيش، فهو لسه بيحاول يموف اون بس ان هي موجوده يعني، بس هو مش عارف الطريقه، هو عايز الريسبي، بيقول له قول لي نسيتني ازاي، عارفين زي اغنيه تامر عاشور يوم ما تنسى قول لي واعمل فيها معروف على الطريقه، ورقه وقلم مكتبه ورايا ست الكل ازاي نموف اون. فا ايه ده تصدقوا ايه ده، انا ازاي قلتها عادي كده؟ انتوا عارفين ان الاغنيه دي لايقه جدا على اغنيه آه عايز اعمل زيك، لان هي نفس الفكره انه هو في طرف تخطى والطرف اللي بيغني هو اللي قاعد بقى مكانه مش عارف يموف اون، فعمال يسال التاني طب ما تقول لي يا باشا عملتها ازاي، يا مصر بتعمليها ازاي، فاهمين قصدي؟ بس طبعا خلاص بقى يعني، كنت كان المفروض بقى تتلعب التالتة بتاعتهم يعني، بعد اغنيه عايز اعمل زيك كنا نلعب يوم ما تنسى، بس ان شاء الله في يوم تاني هنعمل القصه دي. طيب جوه في قلبي هشام عباس عشان اتطلبت على رقم الاس ام اس، فيلا بينا اللي نفسه يسمع حاجه ما يبعتهاش الصراحة، مش هلحق لحظة رزلة قوي بجد، أنا أسفة.

0: طيب عادل، انا نفسي اعرف ايه الاغنيه اللي انت كنت بتقول ان انت طلبتها وانا ما لعبتهاش. انا عماله ادور على المسج بتاعتك ومش لاقيه اصلا الاغنيه اللي انت طلبتها، فدي حاجه. تاني حاجه، وحدي كايروكي، حسيت الاغنيه دي انا بتعرفين في العادي في الصيف يعني لما الالبوم نزل كنت بقعد اقول لكم الالبوم حزين قوي على الصيف، حزين قوي على الصيف، بس احنا دلوقتي في الخريف، فالفتره الجايه بقى ايه كايروكي كتير. يعني اللي كان نفسه يسمع اغاني حزيني من البوم كايروكي اللي هو تقريبا 3 ارباع الالبوم، الفتره الجايه بقى احنا يعني نعمل كل نفسنا فيه. فبعد الادبك اسمعكم وحدي. وفي بس عشان ابقى عادله يعني، كان في حد الساعه الاولى طالب اغنيه الفتره دي لتامر عاشور وانا قلت له العبها الساعه الثانيه، افتكرت دلوقتي. فهل هذا الشخص لسه موجود نلعبها له ولا ندي فرصه لحد تاني من اللي موجودين يطلب اغنيه تانية؟ فارجو الرد يا شخص مش عارفه مين رقم مين او اسمه ايه اللي كان طالب، لان ده كان بدري قوي، بس قولي لو انت موجود نعمل لك الاغنيه، لو مش موجود اطلبوا بقى اللي انتوا عايزينه على 92 مين، نختار مع بعض الاغنيه اللي هنختم بيها.
1: الجي ميوزيكا تبعتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طب هو في حد فيهم دلوقتي بيشتغلني وحد معاه حق؟ عمر بيقول ايوه انا اللي طالب من الساعه الاولى لسه موجود، وبعدين رقم اخر 187 بيقول انا طلبت لسه موجود وكنت بعت مسج من شويه، فمش عارفه مين فيكم اللي كان طالبها. المهم يعني اللي كان طالبها موجود. وهنسمع خلاص، هنختم باغنيه الفتره دي لتامر عاشور عشان اتطلبت من الساعه الاولى. عبد الوهاب علي، انا مش عارفه انهي مسج اللي انت قصدك عليها، بس انا ما شفتهاش، فممكن بكره بقى من بدري عشان خلاص الحلقه خلصت، ورقم اخره 977 برده مش هلحق العب الاغنيه اللي انت عايزها بكره بقى ان شاء الله من بدري كده، بعتوا تطلبوا كل اللي نفسكم فيه. خلصت حلقة النهاردة من شيفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول، هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي باي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها والرياضة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للأربعة من الساعة 12 للساعة 1. والنهاردة هنتكلم بإذن الله على تصريحات كابتن حسام بالأمس، هنتكلم عن منتخب مصر النهاردة ومين ممكن يلعب، التفاصيل اللي تكون موجودة، هنتكلم عن شناوي وتجديد عقد الشناوي، تفاصيل كتير ولكن بعد الأغنية دي.

هبدأ معاكم من كابتن حسام حسن اللي كان مصر كلها قاعدة منتظرة تصريحاته، الناس كلها كانت قاعدة مستنية العميد هيقول ايه، ايه تصريحات كابتن حسام حسن. ولكن سريعا كابتن حسام اتكلم في نقاط كده عريضة في كلامه عن محمد صلاح. قال يا جماعة دي مش أول مرة محمد صلاح يخرج، محمد صلاح لاعب عالمي وأنا بكنله كل المحبة وكل الاحترام بيننا موجود، وقال ده لعيب كبير ولعيب عالمي وأكيد عاوز استفيد منه. اتكلم قال إنه حصل اتفاق بيني ومحمد صلاح، هو الرجل طلب قبل ماتش أنجولا إنه ما يلعبش الماتش بتاع جنوب السودان علشان الأرض النجيلة الصناعية، قال دي هتكون مؤذية لرجل صلاح وركبة صلاح، والرجل طلب ده وإحنا وافقنا كجهاز فني على ده. فالتبديل ما كانش فيه أي مشكلة ومش مأثر على إن صلاح موجود ولا لأ. كابتن حسام قال في المؤتمر إن صلاح موجود في ماتش جنوب أفريقيا، هل ده هيحصل ولا لأ؟ ده هنشوفه ونتابعه. بالحديث عن حمزة، الحمزة لاعب عنده موهبة كبيرة وواعد ولسه قدامه مستقبل كبير وواثق إنه يكون موجود. طيب قال لي بقى عن الشناوي، وده للناس كلها كانت قاعدة مستنياه عشان نتكلم باستفاضة. تعالوا نطلع أغنية ونرجع.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينهول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ 4 مساء على انرجي 92.1.

كلام بقى بتاع العميد عن الشناوي كان مهم جدا جدا جدا. العميد اتكلم عن الشناوي وقال انا اتفهم كلامي غلط، انا كل اللي قلته كان قلت كان الشناوي لاعب عنده اصابه في كتفه، لما استدعيناه ما كانش هو موجود اساسي، فلما جه رجع تاني اساسي، ولكن كلامي اتخذ على محمل غلط. الشناوي كابتن من كباتن منتخب الفراعنه ونجم كبير، وكل تأكيد عندي ثقة كبيرة فيه وفي كل الحراس اللي موجودين. كلام كابتن حسام ده سواء بقى قاله من دماغه، سواء كان في اتفاق على الكلام ده، سواء كان أي حاجة، سكت ناس كتير، هدى تفاصيل كتير، هدى المعسكر. كلام تحسه كده إيه جايب جوان قبل ما نبدأ الماتش، كلام هدى الدنيا، هدى المعسكر، هدى التفاصيل، علشان ده لمصلحة الكرة المصرية، ولم الشمل ده مهم جدا لمصلحة الرياضة المصرية بشكل عام. احنا بنتكلم على منتخب مصر يا جماعة، مش بنتكلم على فريق ولا أزمة في أوضة لبس فرقة، ده منتخب مصر ومصلحتنا كلنا إن الأزمة تهدى. سواء بقى كابتن حسام، الاتحاد اللي قال له كده، باشمهندس هاني اللي قال له كده، أستاذ خير الدرندلي اللي قال له كده، مش مهم مين اللي اتكلم في ده. في النهاية حصل اقتناع كابتن حسام، في تصريحاته كانت متزنة جدا، كانت واضحة جدا في مؤتمر امبارح، علشان كل حاجة تهدى ويكون التركيز كله على الماتش فقط بإذن الله.

ماتش منتخب مصر النهارده هيكون امام جنوب السودان الساعه 3 في توقيت جنوب السودان 4 في توقيت مصر. درجه الحراره تبقى عاليه على فكره، تبقى صعبه جدا على ملعب الترتان، كمان ملعب الترتان هيعلي درجه الحراره. اتوقع مش هيكون في تبديلات كتير في التشكيل، شوبير، هاني، ربيعه وحسام فتوح او كريم حافظ، قدامهم مروان ومهند امام، قدامهم هيثم ومرموش وزيكو بنسبة كبيرة التشكيل اللي هيكون موجود. أتوقع بإذن الله بإذن الله ماتش نسهله على نفسنا، مع كامل احترام لمنتخب جنوب السودان، ولكن تاريخيا الفوارق كبيرة، قيمة سوقية الفوارق كبيرة. فكرة بس اللي احنا نجيب هدف نسهل الأمور على نفسنا. الملعب مش هيكون محتاج فزلكة كتير بالكورة بلغتنا كمصريين، محتاج تلعب لعب مباشر، نركز على الكرات العرضية، نركز على الأوفرات. منتخب جنوب السودان عنده مشاكل كتير في الجزئية دي، في الكرات العرضية، في التسديدات عنده فيها مشاكل، في لخبطة في منطقة الدفاع، فلازم نستغل الثغرات دي ونسجل من البداية ونسهل الأمور على نفسنا.

خلينا نروح للنادي الاهلي اللي في معانا بعض الاخبار، وهبداها من الشناوي. محمد الشناوي اللي امبارح بالليل النادي الاهلي اعلن تمديد تعاقب محمد الشناوي حتى 2028. كنت اتكلمت معاكم من فتره على النقطه دي. الشناوي حارس كبير، حارس مهم، اكيد النادي الاهلي متمسك بيه حتى 2028. في البيان اللي الاهلي اصدره قال ان اللاعب سعيد جدا بالتمديد، واللاعب قال ان بيشكر جمهور النادي الاهلي ان هو سند وظهر ليه وللنادي، وقال هو محظوظ هو وكل اللعيبه اللي موجودين وجمهور النادي الاهلي. اللاعب وقع في حضور دكتور عصام سراج الدين وكابتن وائل جمعه مدير التعاقدات او مدير قطاع التعاقدات ومدير الكره، والشناوي مكمل مع النادي الاهلي حتى موسم 2027 2028. اكيد مهم جدا للنادي الاهلي ان تتحافظ على اعمده الفريق، والشناوي من العناصر الاساسيه في قوام النادي الاهلي بكل تاكيد.

0: القضاء.
1: من النادي الأهلي أيضا الجزار بدأ التأهيل بتاعه بعد الرباط الصليبي، بعد العملية اللي عملها رجع وبدأ التأهيل بتاعه في النادي الأهلي. نتمنى إن شاء الله يرجع ألف سلامة ويرجع كده للملاعب مرة تانية. الأهلي كان عنده ماتش ودي امبارح وقدر يفوز على الفريق الليبي بأربع أهداف مقابل هدفين. الأهلي بيستعد للقمة، عنده معسكر قوي جدا شغال عليه في الفترة الحالية. سجل الأهداف حسين الشحات وبن جديدة وأيضا أحمد رضا وياسين مرعي.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيد.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

خلينا نروح لنادي الزمالك ونادي الزمالك في الفترة الحالية وفي التوقيت الحالي بيفكر كده وبيدور على مدخلات مالية، بيدور على فلوس تدخل النادي. في نفس الوقت ده جير الزمالك من إحدى الأندية اللي بيع عرض لضم أحمد فتوح. نادي الزمالك رفض العرض تماما، الفتوح مش للبيع، الفتوح من أعمدة الزمالك الرئيسية، والزمالك عاوز فتوح يكمل ويكون موجود ومش هيبيع اللاعب ولا بيفكر في النقطة دي تماما. ده فيما يخص الأمور أو الكلام اللي طلع على عرض فتوح أو الأمور اللي جت في عروض فتوح. طيب إيه تاني عند نادي الزمالك؟ نادي الزمالك بيزبط أمور سفره إلى رواندا، عنده لقاء مع الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني في بطولة أفريقيا. الزمالك هيسافر بعد ماتش القمة بيوم، هيسافر يوم 12 أكتوبر، هيوصل فجر 13 أكتوبر. اللقاء هيكون الجمعة 16 أكتوبر، ده الذهاب. كل التوفيق لنادي الزمالك ولكل الأندية المصرية في البطولات الأفريقية. بكل تأكيد الفرق اللي بتمثل مصر في بطولة أفريقيا كلنا قلبا وقالبا.

0: انتوا بتسمعوا في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، هشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير في الثمانيات موجود معاكم من الحد للأربعة من الساعة 12 للساعة 1. أشوفكم على ألف خير، سلام.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

خدي هن انا لسه بنادي عليكي قلبي عنده كتير انتي حلم كبير مش يوم ولا سنة وعاتف حبك من بدري وانا لسه سني صغير انتي بالتحديد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا فاضل لسه معايا كم اول مره

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
3: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
4: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

اسمعوا اغنيتي الجديده تايم تير مع ايهاب الكواسمي من البوم الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد كريم محسن على انرجي. السكة خضراء.

0: لكم صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على الكل اللي بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على كل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92100 ورقم رسائلنا 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ام دم خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عجلا قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر
3: قول يا كبير.

على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل طلبكم الاغاني. يا رب حلقه النهارده تعجبكم باذن واحد من احد، ولكن اعملوا البلاي ليست بتاعتنا معانا على 92% بارقام حظكم وبكل اختياركم من الاغاني. اديها

مساء الفل على كل اللي بيسمعونا من 92.1 وهم راجعين من المدارس. مساء الفل على باصات المدارس. مساء الفل على كل اللي رايحين يجيبوا اولادهم من المدارس. مساء الفل على اللي رايحين اشغالهم وراجعين منها. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا من تردد النايلسات، من كافيهاتهم، من مطابخهم، من محلاتهم، ومن كل مكان بيسمعونا فيه، والابلكيشن من كل انحاء العالم.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

ريفرش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع بإذن واحد أحد. والنهاردة يوم الثلاث، يوم الإفهات. ليه؟ لأن يوم الثلاث في وسط الأسبوع، فبنحاول نخفف يوم الثلاث بالإفهات، وإفهات الثلاث النهاردة شوية نادرة وعجيبة، ومش من الإفهات اللي تسمعوها كل أسبوع. تعالوا نسمع أول إفه وقولوا لنا مين اللي قال الإفه واسم العمل الفني إيه على 92.100. بس قبل ما تسمعوا الإفه، خلينا نسلم على ياسمين اللي فرحها امبارح، او تحديدا كانت في الكوافير امبارح وهي بتسمعنا، فهي بتشكرنا على اللي عملناه امبارح، وبتقول ان جوزها سليم بيسلم علينا. مساء الفل عليكم، وان شاء الله كده ربنا يتمم لكم على خير، والف الف مبروك ليكم. تعالوا نسمع اول افي.
2: لحد هنا وظبطت بقى، لان انا شايل فقد منك من صباحية ربنا، مش كل كلمه تنط تبق فيها واخف بس. نهدى شوية بقى عشان
1: نعدي
2: اليوم ده على خير.
1: الصوت عارفينه، انما بقى اسم الفيلم ايه هو ده اللي عايزين ندور عليه شوية. على 92.100 بعتولنا كل اجابتكم، مين اللي قال فيه اسم العمل الفني ايه، واسمعوا الافيه تاني قبل ما تسمعوا الاغنية.
2: لحد هنا وظبطت بقى، لان انا شايل فقد منك من صباحية ربنا، مش كل كلمة تنط تبق فيها واخف بس. نهدى شوية بقى عشان نعدي اليوم ده على خير.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: طيب اسم الشخصية اعتقد نفوش مشكلة، يعني انتوا عارفين الكاركتر ده كاركتر مشهور جدا جدا والنجم الكبير اللي بيأديه عمل بيه اكتر من عمل فني، وده فيلم والفيلم اسمه فيه اسم الشخصية، فهو شخصية كذا في حتة معينة. ايه هي بقى الحتة المعينة دي؟ نركز وبعتولنا على 92.100 اسمعوا الإفيه تاني وهقول لكم كم هنت.
2: لحد هنا وظبطت بقى، لان انا شايل في قلبي منك من صباحية ربنا، مش كل كلمة تنط تبق فيها واخف، بس نهدى شوية بقى عشان نعدي اليوم ده على خير.
1: نركز بقى، فيلم بداية اسم الفيلم باسم الشخصية دي اللي معروفة جدا، معلش احنا بنتكلم يعني تمام، وبعد كده في حتة معينة، حتة معينة دي كانت أرض ملتهبة جدا، يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ابعتولنا على 92.100.

الحقيقة ما حدش جاوب الفيلم صح غير الأستاذ أحمد السعدي فقط لا غير، هو اللي جاوبه صح، والفيلم هو القرموطي في أرض النار للنجم أحمد آدم اللي عمل بشخصية القرموطي كذا عمل فني، منهم مسلسل ومنهم أكتر من فيلم. وشخصية القرموطي طبعا من الشخصيات المهمة جدا جدا في تاريخ الكاركترات المصرية، يعني شخصية حفرت تاريخ معانا من أيام سر الأرض. ومرورا بقى بكل الأعمال الفنية اللي جسد فيها الفنان أحمد آدم شخصية القرموطي، فالفيلم هو القرموطي في أرض النار. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم مع إفيه جديد من إفيهات التلات، وهبتدي أدخل شوية أخبار من اللي عندنا النهاردة، ولو إنها الأخبار بتاعت النهاردة جد حبتين على موضوع الحلقة، بس يعني مفيش مشاكل، ناخد حبة من ده وحبة من ده.

0: Musica da Batra.
1: أنا على 92 مية ما بعت لي رسالة بتقول تعرف يا صبري إن أرمط بقى شخص بنستدعيه كل ما نحس بالظلم، يعني هي جت على أرمط. أنا بوسينا صحيح والله فعلا فعلا لما الواحد بيحس إن حقه يعني إيه، الناس كلها عادي حلال على بلابله الدوح حلال للطير من كل حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي، هي البديل بتاعها هي جت على أرمط، يعني الناس كلها عادي وأنا لا، مش معنى يعني مش فاهم. فمعلش معلش ربنا ان شاء الله كده يعني يجعل الظلم في ميزان حسنات الجميع باذن الله. تعال نسمع تاني افيه.
2: طب والنبي يا رب شيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص.
1: ده برضو كاركتر جامد لنجم كبير اتعمل في فيلم من الافلام المهمة جدا جدا جدا اللي كانت بطلته نجمة كبيرة جدا جدا في المسرح العربي والدراما وكل حاجة، كانت مفاجأة بصراحة. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتونا على 92 100 بعد ما تسمعوا الافيه تاني.
2: طب والنبي يا رب شيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا اليكم مرة اخرى، واسمحوا لي بس هبدأ بخبر وبعد كده نعيد افة التلات معانا. انا عارف ان يوم التلات بحب اخف والافهات، بس يعني ايه الخبر ده؟ هو تكذيب في الحقيقة. امبارح اثيرت اشاعة، ويمكن الاسم اللي انا هقوله لكم معروف جدا جدا في كل اللي بيشتغلوا في المحاماة والمهتمين بالقانون والقانون الدولي، ومعروف لجيل كبير جدا جدا من اللي دخلوا كلية الحقوق، وكمان اللي عصروه كوزير، وهو الدكتور مفيد شهاب رحمة الله عليه. كان أثير أن مكتبة الدكتور مفيد شهاب، والدكتور مفيد شهاب هو أستاذ في القانون الدولي ووزير للتعليم العالي أسبق يعني، وقيل أن المكتبة يعني تم بيعها للروبابيكي، أو عفوا في اللفظ يعني. ولكن في مصدر صرح لموقع القاهرة 24 من أسرة الدكتور مفيد شهاب أن الكلام ده عاري تمام من الصحة،

0: وما حضرتوش كتير يعني. هو دخل لنا محاضرة كان وزير وقتها وبعد كده اتغير بدكتور صلاح الدين عامر رحمة الله عليه رخر. والدكتور مفيد شهاب كان أحد أعضاء اللجنة بتاعة المفاوضات اللي كانت بتفوض أو بتحكم في قضية طابة. كان في الطرف المصري في قضية طابة لأن طابة جت بالتحكيم زي ما انتوا عارفين، فهو كان أحد أعضاء اللجنة المصرية المسؤولة عن تقديم الأدلة عن أن طابة مصرية واستطاعوا استردادها. وطبعا الكلام ده مهم أن احنا نقوله، احنا داخلين على شهر أكتوبر وكل سنة طيبين سنة أكتوبر، وبرجوع طابة اللي هي مسافتها كيلومتر واحد من أرض مصر تم استرداد كل الأراضي المصرية. فالدكتور مفيد شهاب مش حاجة هينة أبداً أبداً أبداً، ولازم من وقت للتاني الرموز المهمة دي نعرف أساميها ونعرف عملت إيه. وفي بالمناسبة يعني الدكتور محمد سامي عبد الصدر رئيس جامعة القاهرة الحالي أعلن إطلاق اسم الراحل الدكتور مفيد شهاب على القاعة الرئيسية بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة. حبيت بس التوضيح. نرجع تاني لمدنا العام الإفيه اللي هتسمعوها تبعتونا على 92.100 من اللي قال الإفيه واسم العمل الفني إيه، وكل الأغاني اللي انتوا عايزينها يبعتوها لنا على 92.100. اتبعتت رسائل كتير على 92.100 بالإجابات، بس خلونا نسمع الإفيه تاني ومستني باقي إجاباتكم.
1: طب والنبي أبشر الذكاء دي من دماغي خاص خاص

0: عدنا إليكم مرة أخرى. قبل ما ناخد محمد على التليفون عشان يقول لنا الإجابة الصحة، يسلم على ياسمينة اللي بعتت لنا الإجابة الصح وتوصلوا بألف سلامة إن شاء الله. شيرين الديب مساء الفل عليك يا مانو، مساء الفل عليك يا مانو، وجرجس فؤاد وخالد عصام وأحمد السعدي ومحمد سليمان وأسماء دغمة أو دغمة هي بحتة شدة بس أنا مش باين هل دي فتحة دغمة ولا ضمة، أعتقد دغمة إن شاء الله. وفي رقم آخر 80 ومحمد ودكتورة سارة مساء الفل عليكي، ورقم آخر 28 ورقم آخر 45. ومعنا محمد على التليفون. ألو
1: ألو
0: ألو مساء الفل، ازيك يا محمد عامل ايه؟
1: مساء الفل الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
0: الحمد لله رب العالمين كله تمام
1: الحمد لله.
0: قول لنا يا باشا الإجابة ايه بقى؟
1: محمد هنيدي فيلم تيتا رهيبة.
0: تيتا رهيبة الله ينور.

0: كان من الكاركترات الجميلة اللي عملها الفنان محمد هنيدي.
1: طبعا.
0: طيب هل تيتا كانت رهيبة ولا ما حضرتش تيتا؟
1: لا أنا تيتا ما حضرت، التيتين بتوعي ما حضرتهمش للأسف.
0: بصرة وأنا نفس الحكاية. المهم طيب الفنان محمد هنيدي كان في الإفيدة بيحاول يدعي ربنا أنه ما يفتكرش ذكريات معانا، هل في فترة معانا من حياتك نفسك تنساها؟
1: أكيد في طبعا.
0: هل ممكن تقول لنا أي نبذة عن هذه الفترة؟
1: دايما الفترات دي بتعدي على الواحد في حاجات كتير في حياته، يعني انت مثلا فترة ان انت مثلا بتبقى عايز تتجوز والدنيا صعبة عليك، بتبقى عايز تكبر في شغلك والدنيا بتبقى صعبة كتير في حياتك، طول ما انت عايش طول ما انت بتعدي بفترات صعبة في حياتك كلها، يعني الحياة مش سهلة خالص كده كده في
0: كل حياتك.
1: كده كده الحياة مش سهلة.
0: ربنا يقويك ويكرمك دايما ان شاء الله يا محمد، وشكر جدا جدا لوجودك معنا.
1: شكرا
0: حبيبي، نورتنا نورتنا، مع الف الف سلامة. مع السلامة. نسمع اغنية ورس الساعة ونرجع لكم مع اف جديد من افات الثلاث.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: اهلا بكم في الساعة الثانية من اولي كبير على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها ولسه مستمرين في افهات الثلاثة ومع بعض الاخبار وفي اخبار مهمة جدا عايزين نقولها برضو لان الخبر اللي انا هقوله دلوقتي ده لو كان مهم عادي في الايام اللي فاتت ايام المدارس بيبقى مهم جدا وتحديدا هنتكلم عن العيش الفينو. السيد وزير التموين عامل حملات لمراقبة الأوزان والأسعار بالنسبة لخبز الفينو والخبز السياحي الحر تحديدا لأن في ناس يعني إيه يا بتلعب في الميزان يا بتلعب في السعر يعني شايفين أسعار أحيانا بتبقى في الأنواع دي من الخبز غريبة شوية وصرح وزير التموين بأن الالتزام بأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو وفقا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 فيبقى خبز الفينو طبعا دي الأسعار اللي يعني المصرح بها والرسمية واللي لازم تتعامل 30 جرام ده أنا بتكلم بالنسبة لعيش الفينو بجنيه 30 جرام بجنيه اللي هو الرغيف الصغير يعني وال40 جرام بجنيه ونص وال50 جرام ب2 جنيه ده بالنسبة لسعر العيش الفينو. الخبز السياحي الحر اللي هو مش تبع المخابز المدعمة أو التموينية يعني الرغيف ال 40 جرام بجنيه الرغيف ال 60 جرام بجنيه ونص والرغيف ال 80 جرام ب 2 جنيه ده بالنسبه للخبز السياحي الحر طبعا وهذا نظرا لكشف بعض التلاعبات العجيبه اللي بتحصل من بعض الناس ربنا يعني ينكد على بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا نقول امين. تعالوا نسمع الافيه الجديد وتبعتوا لنا الرساله فين على 92100 صح كده
1: بص لي وخاف اوعى بص لي وترعب انا مش طبيعي والله ما طبيعي والله ما طبيعي ابنورمال ابنورمال ابنورمال والله بقول لك ابنورمال معايا شهاده معامله اطفال اضيعك والله العظيم
0: اظن ده معروف يعني النجم ده معروف الله يرحمه والمسرحيه دي معروفه نركز تاني هنسمع الافيه تاني وبعتوا لنا الاجابه على 92100
1: بص لي وخاف اوعى بص لي وترعب انا مش طبيعي والله ما طبيعي والله ما طبيعي ابنورمال ابنورمال ابنورمال والله بقول لك ابنورمال معايا شهاده معامله اطفال اضيعك والله العظيم

0: على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل إجاباتكم على الموضوع أو الإفيه بتاعنا من إفهات التلات. عايز أفكركم أن ماتش مصر مع جنوب السودان إن شاء الله إن شاء الله هيبقى بعد البرنامج بتاعي على طول. وتشكيل سريعا كده اللي حطه كابتن حسام حسن، حراسة المرمى مصطفى شوبير، الدفاع محمد هني، رامي ربيع، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، خط الوسط مروان عطية، امام عاشور، مهند لاشين، الهجوم هيثم حسن، مصطفى زيكو وعمر مرموش، وهيبقى في البدلاء المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، عمر فايت، كريم حافظ، محمود صابر، علي محمود، ابراهيم عادل، احمد سيد، زيزو، اسامه فيصل، حمزه عبد الكريم. وانتوا عارفين طبعا ان كابتن محمد صلاح مريح الماتش ده يعني بناء على الاذن اللي اخده من كابتن هاني ابو ريده. تعالوا نسمع الافيه تاني.
1: بص لي وخاف،
2: اوعى
1: بص لي وترعب. انا مش طبيعي والله، ما طبيعي والله، ما طبيعي، ابنورمال ابنورمال ابنورمال والله. بقول لك ابنورمال، معايا شهاده معامله اطفال اضيعك والله العظيم.
0: بعتوا لنا الإجابة على 92%، مين اللي قال الإفيه واسم المسرحية إيه، وهنت كده تغير المسرحية دي على اسم شارع من الشوارع المهمة جدا للفن والفنانين. ها، على 92%. اسمعوا الإفيه تاني قبل ما نطلع نسمع إعلانات.
2: بص لي وخاف،
3: اوعى
1: بص لي وترعب. انا مش طبيعي والله، ما طبيعي والله، ما طبيعي، ابنورمال ابنورمال ابنورمال والله. بقول لك ابنورمال، معايا شهاده معامله اطفال اضيعك والله العظيم.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: رجعنا لكم تاني. عايز اقرا رسائل على ما يبقى معانا حد عشان يجاوب الاجابه على الافيه الاخير من افيهات التلات. الافيه الاخير اللي هو اخر افيه لعبناه يعني، انما لسه عندنا افيهات تاني. ازيك يا صبري؟ عايز اسمع اغنيه مفتقدني لاحمد سعده واغنيه بفرحك وانت تزعلني لرامي صبري، يعني الاثنين. تيا مجاوبة الإجابة صح، مساء الفل عليك يا تيا، مساء الفل على رقم آخره 58، مساء الفل على ليان ومحمود ولقمان، مساء الفل عليك يا أستاذ لقمان أنت وليان ومحمود. خالد منيسي وجه رسالة لإناس مراتي إني بحبها وحياتك. الأستاذ خالد منيسي بيحب الأستاذة إناس مراته جدا يا جماعة والله العظيم، ويا أستاذة إناس لو سمعانا فالأستاذ خالد بيحبك جدا جدا جدا. إيه رأيك في الرسالة دي؟ يا رب تكون وصلت بس معي. محمد سليمان مساء الفل عليك يا محمد، مساء الفل على رقم اخره 35، وخالد كمان مجاوب اجابه صح تمام. محمد شاهين مساء الفل عليك يا محمد، ومساء الفل على احمد السعدي ومانو كمان، كل الناس بعت الاجابات صح اللي انا قلت اساميها، رقم اخره 30 ورقم اخره 42 ورقم اخره 75 ورقم اخره 28. ومعنا على التليفون اسراء. الو ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟
2: تمام والله الحمد لله.
1: كله تمام؟
2: الحمد لله.
1: عرفت اجابه الافيه؟
2: اكيد طبعا.
1: طب قول لنا مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني؟ طبعا. واسم المسرحيه ايه؟
2: مسرحيه شارع محمد علي.
1: شارع محمد علي، الله ينور عليك. يا ترى متواجده في الشارع ليه دلوقتي؟
2: راجعه من الشغل.
1: راجع من الشغل؟
2: ايوه.
1: مفيش ولاد رايحين مدرسه جايين من المدرسه الحاجات دي لسه؟
2: لا لا لسه.
1: اتعتقت يعني؟ الحمد لله كويس. ربنا معاكي. بتخلصي شغلك دلوقتي؟ شغاله في مكان حكومي ولا في خاص؟
2: مكان حكومي.
1: في مكان حكومي. طيب توصلي بالف سلامه ان شاء الله. شكرا ليكي، نورتينا نورتينا، مع الف سلامه. الله يخليك، شكرا يا اسراء، مع السلامه. وحيد سيف طبعا من اهم من قال الافيه ومن اهم الكوميديانات في العالم متهيألي، يعني وحيد سيف عنده مدرسه لوحده الله يرحمه ويغفر له. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم مع افيه جديد من افيهات الثلاثه.

0: أعود إليكم مرة أخرى ونعود تاني مع الإفهات. صاحبة خالد نتمنى منه أن ينظر إلى الرسائل التي تريد أن تستمع إلى الأغاني حتى يعني عشان الناس اللي طلب الأغاني تسمعها إن شاء الله. أحمد هيبص الرسائل ويشغل الأغاني المطلوبة بإذن الله في الوقت اللي باقي من الحلقة. بس تعالوا الأول نسمع الإف الجديد من الإفهات التلات.
1: كوحة كده حمادة. معلش يا حبيبي كوحة تاني. طب ده بيكح ولا بيركن؟
0: تعالوا نسمع متهيألي سهلة. تعالوا نسمعه تاني عشان نبسط أكتر. يلا يلا تاني تاني تاني.
1: كوحة كده يا حمادة. معلش يا حبيبي كوحة تاني. طب ده بيكح ولا بيركن؟
0: الإجابة مستنية على 92 100.

0: اعملكم تاني وخلينا نسمع الافيه تاني ونبعت الاجابه على 92. مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه؟ ومتهيألي الاثنين سهلين المره دي ولا ايه؟ تعالوا نشوف.
1: كحه كده يا حماده. معلش يا حبيبي كحه تاني. طب ده بيكح ولا بيركن؟
0: صاحب او بطل العمل الفني ده هنشوفه بشكل مختلف تماما في رمضان، هنقول كل التفاصيل ان شاء الله لما نرجع تاني. ابعتوا لنا الاجابه على 92 100 بعد ما تسمعوا الافيه تاني تاني تاني.
1: كحه كده يا حماده. معلش يا حبيبي كحه تاني. طب ده بيكح ولا بيركن؟

0: نقرا رسائل الاول وبعدين ناخد نهى على التليفون رقم اخره 88. مساء الفل عليك مانو. مساء الفل مانو. عايز اسمع احمد سعد حاضر قبل ما نخلص البرنامج ان شاء الله. ياسمين مساء الفل عليك يا ياسمين. كلهم مجاوبين اجابات صح. رقم اخره 42 احمد السعدي. رقم اخره 50 ومحمد شاهين. رقم اخره 100. ومعانا على التليفون الاستاذه نهى الخوي. الو
1: الو.
0: ازيك يا نهى؟ عامله ايه؟
1: ازيك يا صبري؟ اخبارك ايه؟
0: كله زي الفل
1: الحمد لله فضل ونعم.
0: الحمد لله. الإجابة إيه؟
1: الإجابة طبعا الكبيرة قوي وبيومي فؤاد.
0: بيومي فؤاد الله ينور عليكي. مظبوط مظبوط مظبوط. دي كانت إجابة المسلسل. أنت ليه ما بتحتفلش يا أستاذ أحمد؟ مكتئب ولا حاجة ولا متوتر عشان الموت؟ إيه يا ترى؟ راجع من الشغل ولا رايح أجيب الولاد ولا إيه الموضوع؟
1: راجع من الشغل بتهيئ للاستقبال الحافل بتاع الولاد.
0: طيب ربنا. انت بترجعي وهم بيجوا بقى بالبساط يعني بيجوا بطريقه ثانيه؟
1: بالظبط.
0: طيب ربنا مجهزه الغدا؟
1: لا ده على بيات. لا ما تقولش ده، لو دخلوا ملوش الغدا تبقى في جريمه.
0: يا ربنا ان شاء الله يقويك ويوفقك. بتعملي الغدا امتى بقى؟ بالليل
1: يا بالليل يا 6 الصبح يعني على حسب ما نمت امتى وقمت امتى.
0: الله يقويك. ربنا يقويك ويقدرك ان شاء الله، وباذن الله كل المجهود ده يكلل ان شاء الله بنجاح باهر للولاد باذن الله.
1: يا رب يا رب. اللهم امين.
0: ربنا يخليك يا نهى. شكرا ليكي، نورتينا. مع الف سلامه. مع السلامه. قبل ما نقفل اللينك بتاعنا، النجم احمد مكي اللي امتعنا كتير باعماله الفنيه الجميله السنه دي هيقدم بشكل مختلف تماما في رمضان 2027 من خلال مسلسل الفلكي اللي هيبقى 15 حلقه، والمسلسل بيدور في نطاق سحر وشعوذة لشخصية حقيقية. والشخصية ما فيهاش أي جانب من الجوانب الكوميدية، فإحنا مش عارفين. ده تقديم جديد للنجم أحمد مكي، وطبعا هو قده بإذن الله. العمل من تأليف الكاتب الجميل والعزيز طبعا وزميلنا الفترة طويلة أحمد مراد، واعتقد ان الموضوع هيبقى مختلف وله شكل مختلف هنشوفه في الفتره اللي جايه وفي رمضان اللي جاي باذن الله. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم بعد الاعلانات.
2: جديد عزيز عبده على انرجي، مفيش غيرك.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا عليكم مرة أخرى وبعد قليل هنبقى في انتظار مباراة مصر وجنوب السودان اللي نتمنى يعني ان احنا نعوض فيها ما فاتنا في المباراة اللي فاتت مع أنجولا ويعني نلاقي تهديف كويس. صحيح المباراة هتبقى مفتقدة لنجمنا الكبير محمد صلاح، ولكن ان شاء الله اللي موجود من نجومنا يسد الغيبة وزيادة ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نشوف أداء كويس ومبهر بإذن الله. ولكن كل في الشوارع وكل اللي مش من هواة الكورة يعمل ايه دلوقتي؟ سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهر رامي. وبإذن الله بكرة مفيش قولي كبير، لان قولي كبير من حد للثلاث، ويوم الخميس من 10 12 بالليل هيبقى معادنا مع التهييس، وكل هيفرح ويهيس بإذن الله، لأن معادنا هيبقى مع ساعتين من الأغاني الشعبية الشقية في آخر صبري من 10 12 بالليل بإذن الله. ويا رب يبقى أسبوع سعيد على الجميع. معكم من على الميكسر نجم الميكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: فن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنا عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله، وكيفكن شخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باش يا جماعة الخير.
2: حلقة جديدة ولذيذة من عيشها بانرجي، وائل منصور
1: ومنا عامر
2: وائل ومنا فكرة
1: والفكرة لا تموت.
2: واخباركم ايه وعاملين ايه؟ ويا رب كل حاجة تكون تمام وزي الفل، وكل الشغل كان لذيذ النهاردة والجو حلو وصحي كده مبتسم ومشرق.
1: ده الجو جميل جمال،
2: امبارح بالليل كان الجو حلو قوي. انا بحب جو شهر 9 و10 ده جدا.
1: انا كمان، يا ريت نفضل فيهم كده.
2: المهم النهارده يا جماعه عندنا مواضيع كتير، العاب كتير، اخبار اكتر. بس طبعا اطلبوا كل الاغاني اللي انتوا عايزينها وطمنونا عليكم كده كده لحد ما نسمع توليت ولا عاش ولا كان.

0: وائل، عايز اسالك على حاجه وجاوبني بمنتهى الامانه والصراحه والناس كمان هتجاوبني.
1: ماشي.
0: حاطط فاتح كام ويب سايت او ابلكيشن من قبل كده وحاطط حاجات في الكارت وما اشتريتهاش بصراحه؟
1: بصراحه لا، ما يعني ممكن اعمل حاجه كده وبعدين اتراجع.
0: تتراجع اصلا عن الفكره؟
1: اتراجع عن الفكره.
0: مش تقول انا هخليها لحد ما افكر واشوف، طب المرتب مثلا مش عارف ايه فاهم؟
1: لا، بروح قافل واحس بانتصار ان انا قاومت رغبه ان انا اشتري حاجه. ومشكله ان هم اللي بيبيعوا لك دول، ما هقول لك حاجه، اللي بيبيعوا دول من كتر ما هم عارفين احنا عاوزين ايه، انت فاهمه؟ ميتا وفيسبوك وجوجل مكنوهم مننا، يعني من اللي هو الاوبشن هم يكونوا سامعين ويشوفوا احنا بنتكلم ايه على الواتساب،
0: مش محتاجين، وبنعمل سيرش على ايه كمان يعني،
1: وبنعمل سيرش على ايه. ولا ولو وقفنا عند بوست
0: طبعا،
1: ولو وقفنا عنده شويه وفتحناه، فانت انترست عندك في السلوكيات والداتا، البيانات دي كلها عندهم، فهم بيعرفوا من الاخر يخشوا لك من ثغراتك.
0: ده حقيقي. انا الالجوريزم بتاعي بقى استهلاكي قوي.
1: مش بس كده، طريقه الجذب بتكون انه لازم تاخد دي دلوقتي ولازم تلحقها وهي ضرورية وانت محتاجها، وبتحس ان الدنيا هتقف. وخلي بالك اقولك حاجة، يعني مثلا انت دلوقتي تلاقي اعلان هنا ماشي، وبعدين تلاقي بوست حد بيعمل ريفيو يقولك انه بجد مش طبيعي البارفان اللي كل اللي فيهم مثلا فانيليا مش عارف مين كذا كذا كذا، فتحس انه ده محتوى عادي.
0: ايوه طبعا.
1: والراجل ده فعلا مش بيبيع، يعني هما حتى بيطلعوا المحتوى اللي مش شرط بيروج، اللي ليه علاقه بالكيورد. لو انت مثلا هتدخلي مدرسه حلو ومحتاره ما بين مدارس معينه، فيطلع لك مثلا واحده بتعمل ريل بتتكلم عن تربيه الاطفال، عارفه اللي هو بتعزز حاجه. هما بصراحه انا نفسي حد يعلمنا ازاي نقفل كل الاعدادات بتاعه ان هم جوجل وفيسبوك ما يسمعوش ويشوفوا سلوكيات.
0: انا عايز اقول لك على خبر على الموضوع ده، بس قبل ما اقول الخبر عايز اسالكوا على حاجه. اولا طبعا انتوا حاطين حاجات في الكارت ولا لا؟ دي مهمه جدا بالنسبه لي، الخبر على الموضوع ده. والخوارزميات بتاعتكوا بتاعت السوشيال ميديا بتطلع لكم دايما اعلانات ايه؟ فاحنا هنعرف شخصيه حضرتك عن طريق اعلاناتك.
1: طب اقول لك حاجه، لازم نبدا بنفسنا.
0: ماشي.
1: بارفانات،
0: انا حاجتين طبعا، حاجات منتجات للبشره طبعا، وحاجات ديكور بيوت.
1: منتجات للبشره؟
0: اه.
1: هم ما بيشوفوك بالكاميرا ولا ايه؟ حضرتك محتاجه ده؟ بهزر والله.
0: وائل،
1: يعني انا مثلا ريحتي وحشه؟
0: طيب ماشي اوكي.
1: بس انا بارفانات وبقيلي في الموضوع ده، الالجوريثم ما بيتغيرش بقاله 8 شهور.
0: ايوه طبعا، عشان انت طول الوقت بتدور مع كل واحد بقى.
1: لا انا بتغذى بقى، فاهمه؟ ما فيك بارفان ده لسه نازل جديد، بص بقى يا معلم الريحه فوحاني ايه.
0: طب جماعه، انتوا الاعلانات اللي بتطلع لكم دايما عن ايه؟ ومين كام حد بذمتكم اقفوا كده مع نفسكم واقفه حاطه كام حاجه في الكارت، فاتحه كام كارت اصلا؟ اصلا اكتشفت والله العظيم يا وائل ان انا النهارده الصبح بفتح لقيت ان انا حاطه في 5 ويب سايتس حاجات في الكارت فيهم وما بشتريش، وانا مش عارفه بشتريش ليه. فاللي كان وقفت مع نفسي واقفه قلت اللي هكنسله خلاص، وده مش هشتريه، واللي هشتريه دلوقتي واخلص.
1: عارفه احلى حاجه ممكن نعمل ايه؟ ما حدش يكتب اسمه، بس اكتبه مثلا لو انت اكتب برفانات، حد يكتب صابون، حد يكتب عربيات، حد يكتب مثلا والله جبن، حد يكتب
0: جبن.
1: حاجات بشره. والله العظيم احنا عاوزين نشوف مستمعينا.
0: بس كنت عايز اعرف ست ولا راجل، طيب اعمل ايه؟
1: ما تعالي
0: اشوف
1: ايه. هيبان هنخمن انا وانت. ماشي، ابعتوا لنا والنبي يا جماعه الالجوريثم بكلمه ايه هي انت. المنتج او الموضوع اللي دايما بيطلع لك 92100. انا برفانات هي كريمات عنايه بالبشره، وانت او انت ايه؟
0: احمد سعد ورامي عياش، اغنية جديدة سلطان.

0: بص بقى يا سيدي حلوة اللي عجباك انت
1: الأغنية. حبك عامل لي سلطنة. كملي.
0: في تجربة عجبتني جدا مش عارفة عجبتني ولا لا الصراحة بس انا هقولها لك للناس اللي بتحط الحاجة في الكارتس وما بتشتريش اللي هو زي عندي كده بالظبط يعني او بعرفش بيكسل بقى بايه اللي بيحصل. في تجربة اسمها مواقع الدوبامين دي طبعا مش عندنا احنا دي مواقع انتشرت جدا في كوريا الجنوبية ابليكيشنز بتدخل عليها ويب سايتس معينة وابليكيشنز بتدخل عليها تبدأ تشتري حاجات وتحطها في الكارت ماشي حاجات بقى في منها برودكتس ومنها حاجات اكل والاكتر بتوع الاكل ومنهم حاجة اسمها food never comes اللي هو الأكل عمره ما هيجي حلو وبتختار كل حاجة انت عايزها وتعمل بروسيد وخلاص مش عارف ايه والكورير يكلمك ويقولك انا جاي لك في الطريق بس لا الكورير بيجي ولا المنتج بيجي ولا انت بتدفع حاجة
1: حلو قوي
0: هو بيعمل لك بس تجربة حية يعني وحابب تعمل شوبينج حالا وحابب تطلع طاقتك في منتج مثلا حاسس انك عايز تشتريه فزي سيميليشن كده للقصه كلها
1: واعمل بقى مثلا احط مثلا عقد الماس كارتيه مثلا في السله
0: والكورير يكلمك يقول لك حرك له العقد الالماس معايا وكده الفلوس كمان معايا
1: واحط بقى حاجات بقى غاليه جدا كافيار بقى ومش عارف مين
0: انا ممكن يعني على فكره انا ممكن اعمل كده كل يوم بالليل بدل ما ادخن اصلا يعني بدل ما اقعد اكل جانك فود وادخن وكده المهم الفكره مش مقتصره بس على الاكل والشوبينج والحاجات دي في مواقع كمان بتعمل استراحه تدخين افتراضيه يعني بيدخلها المستخدم او اليوزر وبياخد بريك في نفس الوقت مع اشخاص تانية موجودين على نفس الموقع كلهم مش هيدخنوا في الفتره دي اللي هم قاعدين فيها في الموقع ويقدر يشوف عددهم قد ايه ويشوف مسجز منهم زي جروب ثيرابي كده عشان يشجعوا بعض من غير ما يكون في تدخين اصلا فاهم قصدي يعني ما فيش اي حاجه وعندك كمان هي الفكره كلها ان هما بيخلوك تعمل حاجه هي مش موجوده يعني ما اعرفش هي دي فكره حلوه ولا وحشه
1: يعني هي لا وحشه ولا حلوه هي حاجه فور فن وبتعمليها كده عادي يعني مش هتبقي عايشه كل يوم بتعملي البتاع ده هتخشي مره على الويب سايت ممكن استراحه المدخنين دي تخشي دي تكون مثلا احسن صراحه لانها تقعدي مع ناس حقيقيين بيبقى عندهم نفس الصراع الداخلين ما يوقفوا سجاير او يوقفوا تدخين او ايفر فهي عامله زي اوضه التدخين بتاعه المطارات بتقابلي ناس كتيره جدا تدخني وما تعرفيهمش وممكن تفتحي مع حد حوار. انا كاكس مدخن يعني كنت كده انت فاهمه بس الحمد لله الله اكبر بسم الله ما شاء الله
0: خلاص الحمد لله يا وائل الحمد لله هترقي نفسك على الهوا
1: لا ما شاء الله 3 سنين
0: الحمد لله
1: برافو يا وائل لا هم اللي بيدخنوا ليه اصلا يعني عدم التدخين اول حاجه نمبر 1 نفسك مش بيرجع عادي بيرجع احسن من الاول ما وحشكش او ما وحشكيش تتنفسي تصحي الصبح لما كنت مراهقه او لما كنت بتروحي الجامعه او لما كنت بتروحي الشغل في اوائل عمرك وبتحس ان انت نفسك ده بتاخده كده دلوقتي تاخده بصعوبه يا اما عندك تحس مش قادر تتنفس يا اما لو طلعت سلم ما تعرفش تتنفس حتى لو بتروحي الجيم برضه مش هتعرف تتنفس والاكل بتحط ملح زياده وتحط سكر زياده ولازم على طول تشرب قهوه علشان تاخد نفس سيجاره على طول القهوه دي موجوده فقلبك يتصارع اكتر ولما يجي لك برد او انفلونزا اكتر واحد بترقد وتفضل قاعد في السرير والبلغم ما يروحش ويجي لك التهاب سكندري انفكشن والله العظيم بتكلم بجد انا دلوقتي لما كغير مدخن لما اعيا يجي لي برد طبعا كل ده بيبقى من عند ربنا يعني بس حقيقي فرق كبير انا كنت برقد بالعشرة ايام وما جيش هوا انا باجي وانا عيان من كتر ما انه الله اكبر حسن احسن نفسي خلاص
0: شكرا يا وائل
1: المهم يا جماعه الحياه من غير تدخين والله احلى بكتير

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعه 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك one last round.
4: وحشتوني من اول امبارح. يوم طويل ومرهق بس انجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وانجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي
2: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا من نعيمة.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
5: بقول لك إيه، عندي دراسة لذيذة أنا مقتنعة بيها. قال لك إيه بقى؟ التوافق الموسيقي بين الكوبلز أقوى من تشابه الشخصية والقيم.
3: يعني
5: دراسة لذيذة بس هحكي لك. في دراسة اتعملت اتنشرت في مجلة Social Psychological and Personality Science، ده اسم المجلة العلمية اللي الدراسة دي اتنشرت فيها، عشان نتكلم كلام بreferences. قالك انه الكوبلز الرومانسيين دايما هتلاقي في ما بينهم حاجة مشتركة، ان ذوقهم الموسيقي تقريبا متشابه بدرجة كبيرة جدا جدا جدا، اكتر من تشابه سمات شخصيتهم او القيم بتاعتهم الفاليوز يعني. وكمان ارتبط التشابه ده في تفضيل فنانين محددين بارتفاع يعني طفيف قوي في بعض المؤشرات في جودة العلاقة. وقالك ان التفضيلات الموسيقية ممكن تعكس جوانب من هوية الشخص ده وطريقة تعبيره عن نفسه ومشاعره، which is انا بأؤمن بالموضوع ده جدا
3: طبعاً.
5: ماشي. وبيساعد كمان في تكوين روابط أولية مع الناس التانية. مهم يعني الباحثين اللي عملوا الدراسة دي حاولوا يعرفوا إذا كان الكوبلز دول بيتشابهوا في أذواقهم الموسيقية أكتر من تشابههم في الشخصية والقيم، ولا مين أكتر يعني.
3: طلع إيه بقى؟
5: ولو كان التشابه ده مرتبط بجودة العلاقة، فعملوا ثلاث دراسات مش دراسة واحدة، شملت 309 كوبل، يعني فيها 600 ومش عارف كم إنسان
3: 18.
5: معظمهم من ألمانيا والنمسا، وراحوا عاملين شيرنج لتفضيلاتهم الموسيقية لأنواع الموسيقى اللي بيحبوها للفنانين المفضلين عندهم والفنانين الأقل تفضيلا عندهم، وحطوا في السيرفي ده جوانب من شخصيتهم وقيمهم ورضاهم عن العلاقة، وابتدوا يقارنوا الباحثين الكوبلز الحقيقيين بأزواج افتراضية يعني ليشوفوا يعني المتشابه أكتر من إيه علشان يقدروا يطلعوا النتائج. وطلعت النتيجة اللي بقولك عليها دي. قعدت افكر في حاجه دلوقتي. اولا انت متفق ولا مختلف مع ده محتاج اعرفه، ده انت كمستمع بتسمعنا دلوقتي، لان انا متفقه جدا مع الدراسه دي.
3: انا بحس يعني ما دام اتنين ارواح متشابكه يعني بتاع، ممكن يكونوا عكس بعض في حاجات معينه، بس الروح مثلا بتميل الى الموسيقى، بتغذي روحك، فاهمة؟
5: ولا ده عشان احنا بنعبر برضو، هي جزء من شخصياتنا عشان شغلتنا، فممكن نكون جزء من شخصياتنا ان احنا بنعبر بالموسيقى.
3: لا يعني مثلا
5: ما هو ده ممكن يبقى جزء على فكره مش من شخصيتك، من شغلك. فاحنا برضو ما انا مش قادره اقيس عشان كده، انا كمان كده، بس انا عشان هل شغلي في مزيكا؟
3: لا بس احنا انا وانت في البرنامج مثلا، انت ليكي شخصيه اغاني معينه وانا ليا شخصيه اغاني معينه،
5: بس احنا الاثنين بنعبر بالمزيكا عامه. وهتلاقي ناس كتير
3: يعني بنعبر المزيكا، مش
5: يعني لما بتبقى عايز بقى في مود معين فبتسمع حاجات معينه، بتبقى عايز تتسلطن فبتروح لمود، يعني المزيكا هي الواي اوت دايما في حاجات كتير.
3: صح طبيعي فعلا. انا لما مثلا اكون سايق ساعات بكون عايز اسمع طرب بس، واسمع موشحات او اسمع مش عارف تفاريد وكده، بعدين ساعات بكون عايز اسمع تفاهه بس، او اسمع اغاني رائقه
5: مثلاً.
3: جدا يعني لدرجه ان هي مش كوميرشال عادي، ده مينستريم، واكون ماشي مع الناس بسمعها، فاهمه؟
5: وحاجه كمان يعني مثلا لما قعدنا ليه مثلا البوم كايروكي الاخير، ليه هو غير ان مزيكته حلوه قوي، البوم حلو، ليه اتوانت فايرل؟ لان هو بيعبر لا عشان هو بيعبر عن حالات معينه، حاله نفسيه معينه انت بتعيشها، خبرات معينة، مواقف معينة انت بتعيشتها، فبالتالي انت لقيت ده مترجم في اغنية. فالاغنية هنا
3: بس
5: مش بس
3: انا قلت لك قبل كده انه يعني
5: انا عارفة رأيك في الموضوع ده، بس مثلا انا بقولك هي مش بس فكرة ان المزيكا حلوة او الكلام حلو، هو نوع المزيكا او الاغاني اللي بتسمعها بتبقى كمان بتعبر عن الخبرات اللي انت عشتها، الاحاسيس. عشان كده مثلا ممكن واحدة تبقى بتحب قوي على اغاني فيروز، واحدة اكبر سنا وخبراتها اكتر في الدنيا تبقى بتحب على اغاني ام كلثوم او انغام. فاهم قصدي؟ في ليفل معين من المشاعر انت مش هتعرف فاهم قصدي
3: على حسب مين اللي بيمثل. ممكن ساعات الصوت الداخلي بتاعك
5: مثلا
3: والله بتكلم بجد.
5: برافو عليك سلام عليا. فكره الصوت الداخلي اللي المزيكا بتعبر عنه. فهل انت مقتنع ولا لا بحاجه زي كده؟ الحاجه الثانيه, انتوا ككابل بقى لو قلنا ان في مزيكا مفضله, فنان مفضل, اغنيه مفضله, ايا كان ايه هي,
3: معقول مثلا نلاقي في كابلز واحده مثلا بتحب ام كلثوم وجوزها بيحب يسمع داث ميتال مثلا؟
5: تفتكر؟
3: ما اعرفش, بس دي تبقى ايه
5: يعني, هما يقعدوا في البلكونه يشربوا شاي ويسمعوا ايه؟
3: ما اعرفش, ريميكس نيرفانا على ام كلثوم.
5: طب قولوا لنا كده 92% يا جماعه, ما اعرفش الموضوع شغلنا قوي كده ليه, بس انا بصراحه حبيت الدراسه دي قوي.

عادي وما فيش شيء يستدعي اللازمة والحزن الفاضي ملوش لازمه.

0: طيب كنا اللي لسه فتح الراديو دلوقتي, احنا هنا عايشة بأنرجي هو وائل وانا منا, وكنا بنتكلم على دراسة اتنشرت انه الأذواق الموسيقية بين الكوبلز بتعلي جدا من جودة العلاقة ومن مدى رضاهم عن العلاقة دي, انه يبقى ذوقهم الموسيقي واحد. نشوف بقى الناس بتقول ايه.
1: منا وائل ممكن تعلي بس
0: ممكن اعلي لك السماعة. طب اتفضل.
1: انا مش متفقه معاكم لاني جوزائيه, وانا كمان جوزاء على فكره يا دينا, بحب كذا حاجه مختلفه وانا كمان يا دينا. يبقى ايه
0: ما تسالكش عن نفسك يا وائل.
1: طب انا عارف بس
0: وانا كمان يا دينا,
1: بتقولي انا مش متفقه معاكم, فبحاول اقول لها ان انا كمان جوزائي. كل حاجه وبحب كذا حاجه مختلفه, يبقى ايه هعمل كذا كابل؟ لا طبعا كل واحد من الكابل ايه موسيقته. ما انا عارف على فكره, ما انا على فكره بحب مثلا اسمع ام كلثوم, بس في نفس الوقت بسمع توليت. بسمع,
0: ما كلنا اكيد مش بنسمع نفس الجانرا ونفس نوع المزيكا طول الوقت, بس في حاجات مفضله عندنا يعني.
1: بالظبط, في حاجات انتي لا مش مش بس مفضله, كل يعني ما اعرفش, هي الموسيقى كده غريبه. جوزي بيحب المهرجانات وانا لا, دي لوسي حلمي,
0: دي لوسي. في ممكن اغنيه
1: انا مش بحب المهرجانات,
0: حبيب قلبي
1: جرح قلبي,
0: لا مش دي,
1: حبيب قلبي النانو
0: حبيب قلبي النانو. اوكي
1: للاستاذ دي, الاستاذ ديفيد
0: عينيا عينيا. بس
1: كان ايه دلع, انا ناسي دلع ديفيد ايه كان ايه.
0: احنا كنا بنقول له ايه, دودو
1: دودو ولا دي دي كان,
0: لا كان دودو تقريبا.
1: يا دودو يا ديفيد قول لنا انت دلعك اسمك ايه, يعني ماما بتقول لك ايه, ولما جت لنا الاذاعه كنا بنقول لك ايه.
0: لو في ساوند تراك ليكو ككابل, نوع مزيكا او اغنيه او مطرب معين, هيبقى ايه, هيبقى مين ساوند تراك ليكو ككابل
1: ساوند تراك؟
0: بس كده 921 رقم الاس ام اس.

0: عشت أحسنت.
1: عيشها ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
2: أنا منى عامر
1: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160626، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
4: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
0: مش بس رجعنا تاني لعيشها بانرجي،
1: رجعنا
0: رجعنا تاني للمدارس والجامعات والزحمه. فلو انت بتقعد ساعات طويله عشان المذاكره قدام بقى كمبيوتر، موبايل، لابتوب، تابلت، ايا كان، او وساعات عشان كمان قاعد قدام انستغرام بتعمل سكرولينج، فلازم طبيعي انك هتحس بجفاف او احمرار في عينك.
1: بالظبط، كنت اقول لك مش جفاف بس، عينيا بتحمر.
0: ده حقيقي.
1: لا وخلي بالك ما لهاش علاقه برضو كمان بالدراسه وكده والشاشات، ما انت كمان ممكن تكوني قاعده مثلا في حته كلها دخان، عوادم، ممكن تكوني قاعده في حته مغلقه ناس بتدخن، الشمس ساعات لو مش لابسه نظاره شمس بتحرقك، ممكن قاعده قدام التكييف وانت قاعده كده بس عينيكي ما هو التكييف ده بيعمل دراينس وجفاف وتراب، وانت بقى رايحه جايه مشاوير هتقابلي حاجات من ديامه، يعني مثلا 3 4 حاجات في اليوم.
0: صح، اكتر. طيب. كمان ومدة طويلة جدا، ده كفاية مشوار الزحمة اللي هو طلعت المدارس والجامعات وانت رجع من شغلك، دي بتقف زحمة كتير
1: وكل حاجة عندنا غالية. ومن الحاجات الغالية اللي عندنا والمهمة بوابة روحك اللي هي ايه؟
0: عينيك
1: مش بس معرضة انها يبقى عندها جفاف، لكن تتعب وتحمر وتحس كمان بحرقان، تفضل تدعك بعينك واول اخره. حافظ عليها. طب ازاي احمي نفسي؟ اعمل ايه بسرعة منها؟
0: لازم تدي عينك اللي تستحقه،
1: اللي هو
0: قطرة بولي فريش. بصوا يا جماعة، دي مش مجرد قطرة، دي صديقتك وأنتمتك اليومية كده، اللي هي ما ينفعش تغني عنها في عارفة في شنطتك، في حاجات إسانشلز كده، وفي شنطتك نفس الحاجات، حاجات أساسية جدا ما ينفعش تغني عنها.
1: ده بجد لازم نورمالايز ونطبق الموضوع ده
0: طبعا،
1: إنه لأنه أنت أول حاجة بترطب العين بشكل طبيعي حلو، وبتقلل الإحمرار والإجهاد، وهتخلي نظرك مرتاح ومنتعش طول اليوم، فخليها دايما معاك انت او انت، واستخدمي بولي فريش وحافظوا على صحة عينيكو.
0: ادينا قلنا اللي عندنا يا جماعة.
1: بالزبط.
0: وايه وبلغناكم، بس هو بجد بتفرق جدا جدا جدا. انا على فكره انا ساعات كتير قوي لما حتى بغير الشنط اخليها في العربيه، مش عارف ايه الحاجات دي، لازم تبقى معايا طول الوقت.
1: على فكره انت اللي علمتيني ده، فاكره لما كنت بقول لك وانت عشان تلبسي لانسز وتقولي لا ما بلبسش لانسز، انا بحطها علشان عيني.
0: ايوه. تعالوا نسمع سان ليفون توليت نانو علشان دودو طلبها من مارينا.
1: يلا بينا.

0: بقول لك ايه، عايزه اقول لك على حاجه كده. واحد دلوقتي انا ايه عيني في الجائزه اللي كسبها.
1: بمعنى
0: بص، في شركه خاصه صينيه كانوا عاملين ايفنت كبير للموظفين وبيوزعوا زي التومبوله ومش عارف ايه وبتاع، فبيوزعوا بقى ايه هدايا وجوائز وبتاع، بس مش هدايا ماديه، هدايا لذيذه قوي اللي هو ليك 3 ايام اجازه، ليك كان عليك ورنينج شلناه،
1: يا سلام
0: كان عليك مخالفه شلناها، عارف الحاجات دي بسحب. واحد من الموظفين خد الجائزه الكبرى. تخيل ايه الجائزه الكبرى؟
1: ايه؟
0: سنه مدفوعه الاجر اجازه.
1: يعني
0: يعني الجائزه الكبرى كانت سنه اجازه مدفوعه الاجر.
1: كدابة
0: والله العظيم يا وائل.
1: يعني ما يجيش الشغل لمدة سنة؟
0: أوه.
1: طب افرضي مثلا، افرضي في التنبولة دي طلعت ل الرئيس الـ HR مثلا،
0: خلاص هياخد سنة اجازة بدون بأجر.
1: ايوه، مين هيبقى مكانه؟
0: لا، ومدينه اوبشن كمان انك يا تاخد السنة وتاخد الفلوس بتاعتها، يا تشتغل السنة وتاخد فلوسها والفلوس بتاع، يعني يعني مثلا لا تسي ان هو بيقبض في السنة مثلا 10 جنيه. فهو ممكن ياخد العشر جنيه وياخد اجازه،
1: يا اما يشتغل عادي ويبقى مرتبه 20 جنيه.
0: بالظبط.
1: انا هشتغل يبقى 20 جنيه.
0: لا، انا على حسب حالتي الماديه ساعتها.
1: لا، لانه عارفه ليه؟
0: ليه؟
1: لان انا اذا انا خدت سنه اجازه اوريدي كفايه البرين روت وعفن المخ اللي احنا فيه.
0: ما هو انت هتعمل اكتيفيتيز، ما انت معاك مرتب.
1: ما انا هيبقى معايا مرتب ان انا اشتري بقى اكتيفيتيز انا عايزها. يعني مثلا هيبقى عندي ال 21 يوم
0: بتوعي، انا ممكن اعملها 6 شهور و6 شهور. يعني اقول لهم خلاص هاخد 6 شهور اجازه اللي هم يبقوا بتوع الصيف دول، والست شهور التانيين بتوع الشتاء دول اصلا كده كده ما مفهومش اي اكتيفيتيز، فهشتغلهم عادي واخد الدبل.
1: لا، هقول لك ليه. فكري لقدام. انت دلوقتي لو انت بصحتك دلوقتي قدامك سنه يقول لك هديكي ضعف مرتبك، تاخديهم بعد ما تاخديهم انت ممكن تروحي واخده اجازه بعدين 6 شهور بدون مرتب او بمرتب او وات ايفر، بس تضمني انه رزقك جاي لك دلوقتي مضاعف. حلو، علشان انت بعد كده لما تكبري مش هتعرفي تجيبي الفلوس دي.
0: لا يا وائل، انت عايزه فرصه. انا اصلا مفيش حد بياخد السنه الجاب دي، دي بتبقى يعني سنه، يعني لما حد بيقعد سنه في البيت من غير مرتب دي بتبقى صعبه جدا. لكن سنه مرتب وانت روح بعيش بقى، انبسط، سافر، شوف انت.
1: يعني انت مثلا إيه؟ بتاخدي 20,000 جنيه او 50,000 او معرفش مين.
0: في يا وائل مثلا
1: فمثلا ايه، حد يروح قايلك هتاخدي 100,000 او هتاخدي 40,000 دبل وتشتغلي نفس الشغلانة، ده انت هتحب شغلك جدا، هتعشقيه وهتروحي. انت فاهمة؟
0: بس انا بحب حياتي اكتر.
1: ما هو ما حدش قالك وانت الشغل ايه سجن.
0: لا بس يعني لو عندي الاوبشن انا اخد سنة جاب بفلوس دي هتبقى. طب انتوا يا جماعه رايكم ايه؟
1: لا طبعا من راي وائل.
0: طب ممكن يقولوا راي وائل ولا راي منا؟ وائل بيقول لا هشتغل السنه واخد دبل المرتب،
1: واخد دبل علشان
0: انا بقول لا هريح السنه واخد مرتبي عادي جدا، لو زهقت بعد 6 شهور هبقى انزل، بس كده كده لازم اخد جاب. لازم
1: ده انا لو خدت دبل المرتب ده انا ممكن احط مقدم، احط ادفع قسط مش عارف
0: بص
1: مين.
0: بص بص.
1: والله العظيم وعيش بالباقي، وكمان ان انا بعد كده هبقى محوش ايش ان شاء الله. مثلا بعد كده عايز اخد اجازه طويله، اصل الاجازه السنه ده كتير،
0: وانا اجازه سنه كتير الصراحه،
1: وانا مش مثلا معايا
0: بقول لك ايه، ده انا قعدت لما
1: معايا في شنجن ولا حد اقدر اسافر بلاد العالم كلها.
0: لما كنت عيانه في الصيف فاكر لما غبت شهر،
1: ده
0: انا بعد اسبوع كنت بنهار.
1: لا بصراحه كان حلو قوي.
0: انت طبعا اتبسطت جدا، ده كان
1: طبعاً
0: اسعد ايام حياتك.
1: أيوة.
0: انا كنت بنهار،
1: حد بيقول لي حط غنيت ايه
0: بس
1: ولا
0: بس قلت يمكن عشان كنت مثلا قاعده في البيت وعيانه وكده، فما عرفت يمكن انا لو كنت بصحتي عادي وبتفسح وبخرج وبسافر وكده كنت هتبسط. مش عارفه، لا ما اعرفش، فانتوا قولوا لنا. دي حاجه،
1: انت برضو كنت عيانه في
0: ما بس ما. خلاص كنت عيانه وقاعده في الساحل في البيت.
1: ايوه بالظبط.
0: بس في البيت
1: يعني بجد،
0: حتى مش عارفة أبص على البحر
1: يا حبيبتي. معلش معلش معلش، بس كنت واقف والخضرة كانت تعباكي صح؟ كانت عاملة لك حساسية.
0: 92 رقم الاسمس تقولوا لنا انتم من رأيي ولا من رأي وائل، دي حاجة. والحاجة التانية، أنا بصراحة الساعة دي عايزة ألعب أغاني ما بتتلعبش كتير.
1: أغاني مظلومة.
0: أغاني مظلومة، أغاني حلوة ومظلومة بنلعبهاش كتير خالص، فقولوا لي كده. يعني ده كان اقتراحي. عاشق سرح في الملكوت، انتوا بقى اقتراحكم ايه؟

0: بصي وائل طبعا
1: ده رقم اخر 61. شريف العوضي بيقول هشتغل واخد الدبل ولو في اوفر تايم دبل هعمل كده.
0: طبعا
1: ليليان انا كمان بحبك قوي يا ليليان وشكرا. بتقول بس معلش انا مع وائل في موضوع الشغل
0: كله معايا.
1: هو مفيش حد يا جماعه عايز ياخد اللي هو طب قول لهم بسرعه الموضوع تاني سريعا.
0: لا لو حد قال لي تشتغل سنه وتاخد دبل مرتبك ولا تريح في البيت سنه وتاخد مرتبك عادي هتعمل ايه؟ انا اكيد هشتغل السنه دي واخد دبل مرتب.
1: انا ممكن اريح عادي السنه واخد مرتب يعني
0: ليه؟ وبعد لما تيجي ممكن لا سمح الله تبقي مثلا يحصل لك حاجه ما تعرفيش تشتغلي.
1: ده شر في ايه
0: يا بنتي؟ لازم اليوم
1: اغاني مظلومه، اغاني مظلومه الساعه دي. وكمل قول لنا انت مع منا ولا مع
0: اعملي لمستقبلك يا منا اسمعي

0: عيشها انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بيتر بوماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بيتر بوماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
5: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
6: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
7: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
6: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
7: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
6: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
7: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
6: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
7: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
6: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
7: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
6: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
7: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
7: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بقلب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 6130 جنيه،
2: عيار 24 7006 جنيه.
1: أما سعر الجنيه ف 49456 جنيه،
2: سعر الأنصة 219744 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
3: وأنا من نعيمة.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: خلاص يا وائل، بعترف كل الناس معاك.
1: كلهم معايا طبعا.
2: احنا كنا بنتكلم على موظف في شركة صينية كسب الجائزة الكبرى في الايفنت بتاع الشركة، الجائزة الكبرى اللي هو اخد سنة اجازة مدفوعة الاجر، وخيروه قالوا له تاخد السنة الاجازة دي وتاخد مرتبك، ولا تشتغل السنة دي وتاخد مرتبك والفلوس اللي كانت طالعة مننا اللي هو الضعف. فكان وائل بيقول طبعا هشتغل واخد الضعف. انا قلت لا، عادي جدا ممكن اريح 6 شهور واخد المرتب، عادي جدا وبسط واسافر والف واروح واجي.
1: بس عادي، مش كل الناس عندها بعض نظر يعني. فاهمة
2: قصدك؟ ان انا ما عنديش بعض نظر يا وائل؟
1: لا يعني ممكن
2: تقول ان انا لايف لوفر.
1: نعم،
2: لايف لوفر.
1: لايف لوفر،
2: بحب الحياه.
1: طب بيشوفي بقى اللايف، هتحبي الحياه ازاي وانت مفلسه؟ على الاقل انا بعد السنه دي هيكون معايا دبل المرتب، وانت معاكيش اصلا غير صرف المرتب على الحياه اليوميه، وانا محوش واشتغلت ونفس السنه. عارفه في مثل يقولك ايه بالانجليزي للناس اللي والله العظيم جسمي اشعر.
2: لا مش لازم تعملي فرشه كبيره جدا عشان تقول مثل، ممكن تقوله على طول.
1: لا والله، كانوا في حد بيتريق على الناس اللي بتعمل حاجة نفس الحاجة كل يوم أو الروتين، إنه أيامك كلها شبه بعض. ركزي في اللي هيتقال ده. فالشخص اللي الشخص التاني بيتريق عليه يعني أنا بحب العفوية وبحب المش عارف مين ولا أخير وعمل ولا أخير، إنه الشخص اللي قدامي consistent ودايما بيعمل نفس الحاجة كل يوم. فراح الشخص ده رد عليه قال له أيامي تبقى عندي كل يوم شبه بعض أحسن ما كل سنة شبه التانية.
2: صح صح يا ويل،
1: لأنه أنا أيامي كلها شبه بعض، بس السنة اللي بعديها هرتقي وهعمل نفسي هيبقى شبه بعض، بس كل سنة هتتغير. بس اللي سايب نفسه مش consistent ولا consistency is key. معرفش احنا ليه حولنا الموضوع ده، بس حقيقي،
2: بس هو ده حقيقي. الاستمرارية
1: انت ممكن تعملي للي لو فضلتي تعملي نفس الحاجة كل يوم
2: على فكرة
1: وتوصلي الهدف.
2: أنا من الناس اللي بؤمن جدا إن الاستمرارية بتعمل نجاح أكبر من بس الموهبة.
1: والاستمرارية يعني انضباط.
2: صح.
1: والانضباط يعني نجاح، لأنك أنت كده هتوصلي لهدفك كده كده لو. صح. كل يوم بتعملي نفس الحاجة. لو مثلا رحت الجيم، حلو، عملتي مثلا كراش دايت ولا آخره، هتاخدي نتائج سريعة بس هتقعي. بس أنت لو رحتي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فمستحيل تقعي.
2: صح،
1: مستحيل.
2: بص، حد الناس
1: بقول لك مستحيل.
2: خلاص يا وائل، سمعت من اول مستحيل.
1: طيب سوري. انا
2: شريف بيقول هاخد الفلوس واجيب بيهم ذهب عادي جدا، ولا برضو الزمن صعب ومفيش، ممكن اخد شهر واحد اجازه واضيع جزء عادي، بس الباقي هشتغل واجيب بيهم ذهب. ماشي، شريف هيستثمر في الذهب
1: بالظبط مع سويس جولد.
2: مع سويس جولد بالظبط. علا وجيه بتقول مساء الخير عليكم، وانتم مش واخدين بالكم انه نفس المرتب يعني نفس الالتزامات. يعني اجازه بس مرتب، لكن التزامات موجوده، يبقى الافضل اشتغل واخد دبل المرتب. صح برضو. محمد بيقول انا من رايي ان مفيش اختيار واحد هيبقى مناسب للكل، وافضل حل هو ان احنا نستخير ربنا عشان حكمته فوق كل شيء، وبالتالي هيدي افضل اختيار مناسب ليه هو بالذات. صح محمد. برضو لوسي بتقول لا معلش انا مع منا، برضو صح عادي، يعني كل الناس صح، ما كل واحد اضرب بظروفه على فكره، وكل واحد اضرب بالطريقه اللي هو عايز يمشي حياته بيها. يعني مش اصل هو الحياه
1: لا. دي ما فيهاش
2: لا يا وائل، الحياه مش كتاب مقرر منهج احنا ماشيين عليه كلنا زي بعض.
1: لا كل واحد اضرب ظروفه، في حاجات فيها منهج انك انت تاخدي نهج تقربي، لانه اقول لك حاجه، في
2: مارينا بتقول مع وائل قلبها طالما،
1: في حاجه اسمها فاريبلز، يعني ايه متغيرات، فاريبلز
2: متغيرات
1: معطيات حاجات جيفن. لا الفاريبلز دي متغيرات، حلو. احنا ما نعرفش الغيب ولا نعرف اللي جاي بكره، بس نعرف انه في possibility او variable، انه في احتماليه انه لا سمح الله ممكن يحصل ظرف، ممكن سواء جسدي او منتلي او ايا كان. فما دام انا في ايدي جمره كده دلوقتي وقاعد وسخنان ما اشتغل، هريفريز الموضوع. لو جيت قلت لك يا منى اوكي دلوقتي وانت مثلا في ثلاثيناتك تشتغلي لمده 5 سنين وتاخدي ضعف المرتب، ماشي، ولا وانت عندك 75 سنه اشتغلي 5 سنين وانت محتاجه 5 سنين ويكون مرتب عادي؟
2: لا اشتغل 5 سنين وانا بصحتي.
1: وانت بصحتك ومعاها دبل، صح؟
2: ومعاها دبل.
1: طيب اذا انا عندي صحتي دلوقتي وشايف ان انا هعمل دلوقتي لبكره، و اللي يعرف يملك اليوم يقدر يملك بكرة. ليه؟ لأن أنا في إيدي قوة، حاجة اسمها أن أنا بستثمر، زي ما بنقول استثمره في الذهب والآخره، أنه أنا بستثمر في صحتي دلوقتي. صحتي دلوقتي بتقولي جايباني، أنا هكافئك دبل على صحتك دلوقتي وعلى شغلك دلوقتي وعلى ذهنك علشان تعرف ترتقي بالمناصب أكتر وأكتر، وبعد سنة سنتين وثلاثة ها هتلاقي نفسك تقدر تاخد قرار انك انت والله I don't need ان انا اشتغل، عايز اخد اجازة.
2: وائل كل واحد اضرب ظروفه واضرب حياته. انا مثلا ممكن ابقى شخص كل الحاجات دي مهمة جدا والتزام، بس انا ممكن ابقى شخص عندي الاوبشن دلوقتي ان انا اخد مرتب واقعد في البيت مع بنتي سنة اشوفها وهي بتكبر قدامي، وده هيبسطني جدا لان العمر ده مش هيرجع لي تاني، فده بالنسبة لي هتبقى ميزة زيها زي الفلوس مثلا.
1: بتقعدي ساعتين اصلا وبتجي بتشدي شعرك هنا؟
2: لا لا ده حاجه تانية، بشد شعري ماشي بس بتبسط وانا قاعده. ده شيء وده شيء تاني. خلي بالك انا بتكلم وانا بشتغل مليون شغلانه، فاهم قصدي؟
1: بالظبط. ايوه
2: بس بجد يعني بحس انه لا، ممكن يبقى حد استهلك. في ناس من الكوربريت لايف استهلكت نفسيا، لما تشوفه عنده مثلا 40 سنه تحس انه بجد عنده 50، مش شكلا، اداءا، من كتر الاستهلاك اللي بيحصل له.
1: بنعمل ماسكات بقى؟
2: لا، على على مدار يومي لسنين طويله جدا. فالله اخد سنه كده بريك، اقعد اعمل اي في كده. فانا بحس ان مفيش حاجه غلط وحاجه صح، في اختيارات في الدنيا. يعني خلص يعني الدمع في عيوني،
1: خلص المرتب
2: ده كده.

0: 99.1 المزيكا لعبتها.
1: بصوا بقى، عايزة أسلم على كل الناس، بس الحقيقة في إهداء خاص جدا ومستعجل جدا جدا جدا. عيد ميلاد مين بقى؟ من رياض العراقي لأحمد صبري في عيد ميلاده، وبنقول له يا أحمد كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة. والأغنية اللي جاية دي عشان خاطر أحمد صبري في عيد ميلاده، فهنسمع مسار إجباري صاحب. يلا بينا. أيوة كل سنة وانت طيب.

0: الله على الأغاني. أنا فعلا مبسوط منك يا منة وفخور بيكي إن أنا بشتغل معاكي في البرنامج.
1: طب عايز تسمع إيه؟ هي حسك عايز تسمع حاجة.
0: نفسي أسمع بهاء سلطان.
1: يلا اللي جاي على طول.
0: شكرا يا منة.
1: اللي جاي على طول بهاء سلطان.
0: ما تشوفي كده الرسائل يمكن يكونوا المستمعين بعتولنا.
1: لا هو نفس الموضوع كلهم معاك فأنا هعمل إن أنا ما شفتهاش.
0: أوكي
1: ماشي.
0: أوكي
1: بقولك إيه.
0: قولي يا منة.
1: واتساب عامل فيتشر مناسبة بقى احنا كنا بنتكلم على اعياد الميلاد وكده.
0: واتساب
1: عامل فيتشر جديدة بتفكرك بعياد ميلاد صحابك.
0: يعني
1: عاجبني ده. يعني مش انت وانت بتعمل ساين ان على واتساب بتبقى حاطط تاريخ ميلادك. صح. فانت بقى دلوقتي زي فيسبوك كده في فيتشر هما بيشتغلوا عليها دلوقتي. اعياد الميلاد already saved لما انت جيت عملت ساين ان, فكل الناس اللي عندك في كونتاكت ليست عياد ميلادهم موجودة, فبيطلع لك النهاردة عيد ميلاد كذا, النهاردة عيد ميلاد كده, يعني بمسمينها birthday today.
0: أنا بحس إنه عياد الميلاد هي حاجة كده بس حاجة اجتماعية يعني مش
1: حاجة, حاجة اجتماعية
0: يعني. يا منا يعني هعمل إيه كبرت سنة وبعدين يعني إيه الاحتفال في ده؟
1: على فكرة
0: عادي أنا احتفل يوميا علشان عايز زريعة للاحتفال.
1: أنا بحب احتفل بعيد ميلاد
0: بس هو كده كده أصلا time is linear. هبتدي افتح مواضيع بقى.
1: ليه يا وائل ليه بتضخم الموضوع ليه بجد؟
0: لانه تعبت من الام عايز كده افكر في حاجات مختلفه.
1: بس احنا هنا بنعمل برنامج من الساعه 4 للساعه 6
0: والناس بنثقف الناس. لا بنثقف الناس بنوعيهم.
1: ليه بتكرهني في العيد ميلادات؟
0: لا اصل اقول لك حاجه. انا مره واحد صاحبي قال لي انت ما بعتليش عيد ميلادي ليه؟ قلت له انا نفسي اعرف ايه الانجاز اللي انت عملته انك اتولدت. فقال لي يعني قلت له
1: قلت كده لصاحبك في عيد ميلاده.
0: والله العظيم قلت له ايه الانجاز يعني ليه مفروض ان احنا نحتفي بيك انك وبعدين اتولدت عملت ايه غيرت ايه في الكوكب؟
1: وائل ده انا المره الوحيده بس اللي ما جيتش فيها عيد ميلادك قعدت مقاطعني شهر.
0: لا ارجع تاني اقول لك ايه, انا باخد الموضوع زريعه اني احتفل, زريعه اني اروح انبسط مع صحابي, زريعه بس. ما انا في مره السنه اللي قبل اللي فاتت عيد ميلادي اول يوم عيد الاضحى قاعد في البيت ونمت الساعه 10
1: بس انا كلمتك
0: ماشي وما بعملش ريبوست اصلا لاي حد. ليه؟ لانه ايه
1: بجد كفايه.
0: لا بقول لك عشان اللي هو صاحبي ده قلت له ايه الانجاز اللي انت عملته فت الكوكب بايه عشان نحتفي بيك ونحتفل ايه يعني تولى ايه الانجاز ايه اللي انت عملته؟
1: بص لوسي بتقول لك ايه كفايه نضج يا ويلي انزل شويه المستوى. انا والله يبقى لوسي برافو وتصدق والله العظيم هحييها يا لوسي انا تعبت والله حاسه انا قاعده معاه فوق جبالي تلت.
0: خلي بالك والله يا منى اقول لك حاجه. انا صوت ناس كتير قوي. انا بمثل ناس كتير جدا واحنا لينا راي.
1: بقول لك ايه انا بتلكك عشان الاقي حاجه احتفل بيها فما تجيش تكرهني في عيد ميلادي.
0: طب عيد ميلاد مين النهارده؟
1: ما خلاص احتفلنا. النهارده بالمستمعين مين عيد ميلاده النهارده؟ والله العظيم نحتفل لك بقى.
0: والله العظيم
1: بالعند في وائل هنحتفل لك بعيد ميلادك.
0: لا ما انا كمان عايز اقبض مرتبي فانا هحتفل. ايه هابي بيرثدي تو يو ترا ترا هابي بيرثدي.
1: يومين عدوا يومين وعدوا يومين وراحوا.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160620026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى إتش لأنه بيدي أقصى أداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لأنه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي إكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي سيبها دايره

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
0: في بقى بقولك يا وائل، والله سليتني تسلية مبدئيا لوسي، والله لازم اقول لوسي بعت الوائل صورة ابنها قاعد في الكار سيت ورا وحاطط ايده على خده
1: مهموم،
0: وبتقول لك ايه بقى؟ لا قول لي، قول لي بتقول لك ايه؟
1: كعبت الواد
0: من كتر نضجك. ماشي لوسي، انا قعدت اضحك مثلا 3 دقايق. في حد بيقول وائل انا صوت الشعر زي المشهد بتاع الفنان نجاح الموجي. وائل انت
1: عملت مسرحيات المتزوج.
0: بقول لك ايه، هنحتفل بعيد ميلادات ونبسط كده ونحتفل بانه سنه عدت وسنه جايه احلى واحلى.
1: يعني اقول لك حاجه، الاحتفال بالعيد الميلاد ده عارف عباره عن ايه؟ لو انا مثلا هقول انه احتفال ب ان شاء الله السنه الجايه تبقى احلى،
0: ايوه
1: ممكن، بس يعني ممكن. يعني هنمشيها كده. على فكره انا مش ضد الاحتفالات،
0: انا
1: اكتر تشوفي عيد ميلادي
0: ايوه
1: بيبقى يعني ولا بلبله.
0: انت كنت عامل عامل مهرجان، يعني مش
1: مهرجان 250 واحد، فاهم قصدي؟ بس انا بتكلم انه انا كنت عاملها ذريعه للاحتفال، لان انا بحب انبسط ساعات. حطي ساعات تحتيها 1000 خط، لان انا شخصيه كئيبه اصلا. بس يعني انا بحب الاحتفالات، بس ما نقفرش، يعني ما حدش يبقى عنده استحقاق انت ازاي ما تكلمنيش في عيد ميلادي. هنا بقى اللي قدام،
0: ما تخلي حد، كل حد يقول اللي هو عايزه. انا مش فاهمه هو انت داخل في ارائنا ليه؟ ما خلاص انت عندك رايك، ما تدخلش في ارائنا.
1: لا اتكلم عليا انا، انه واحد
0: ما حدش يا جماعه يلوم على وائل انه ما كلموش في عيد ميلاده
1: الا لو مستمع، عشان مستمع في الاخر، ما هو ده برنامجنا، ده شغل.
0: لا عشان مستمع كلاينت، يعني مش
1: عشان الكلاينت. يبقى لو عيد ميلاد مستمع، هابي بيرثدي.
0: طيب حلقتنا خلصت النهارده يا كلاينتس. اوكي كنا معاكم وائل منصور
1: ومن عامر،
0: ونسيبكم مع اغنيه جديده لكريم محسن اسمها السكه خضراء. نقول لكم باي باي، توصلوا بالف سلامه.
2: جديد كريم محسن على انرجي، السكة خضراء.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: Energy. كنت تحط مكياج على زمانكم ولا

انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها دلوقتي سيبها دايره مع زهره.

0: نقول يا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. مين سايبه دايره من عيشه بانرجي وكان بيسمع وائل ومنه، ومين لسه فاتح دلوقتي حالا، مين مخلص شغله مفرهد، مين لسه بيبتدي يومه اصلا، يعني قولوا لنا كده اخباركم ايه واحداثكم عامله ازاي. والنهارده الثلاث بنزق كده الاسبوع مع بعضينا، فطبعا الدنيا انرجي اديكم انرجي، وعندنا النهارده اخبار كلها حواديت كده وغريبه، هي حتى مش عارفه اقول عليها انترستنج، هي كلها حاجات لازم نعرفها في الحياه. المهم يعني خليكم معانا كده وهندردش اكيد مع بعضينا ونظبط اهم حاجه البلاي ليست مع بعض، واللي عايزين تسمعوا ايه عشان نظبطه كده لغايه ما نظبط بقى ونشوف انتوا رايحين فين. اسمعكم اغنيه جديده على انرجي لجاج ويري
1: جديده تايم تير مع ايهاب الكواسمي من البوم الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاج ويري.

طيب النهارده عندنا حاجات مختلفه زي ما قلت لكم، عندنا شويه اخبار فنيه بقى، كل سنه طيبين داخلين على رمضان والبلانز بتاعت رمضان ابتدت تظهر يعني وتبان، فبرضو عايزه اقولها لكم كده، في حاجات مثيره للاهتمام جدا، وزي ما قلت لكم برضو في كام خبر نحب نتناقش فيهم. بس قبل اي حاجه احنا لازم نلعب بالمزيكا ونظبط المزيكا ونشوف المود رايح فين وجاي منين، فقولوا لي عايزين تسمعوا ايه.

احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. وخلينا نبتدي كده بقى، بما ان اخبار رمضان ابتدت تهل، انه النجمه غاده عبد الرازق هتقدم مسلسلين في رمضان 27. دي الاخبار بتقول كده، بتقول ان هي هتقدم مسلسل 15 حلقه نص اول و15 حلقه نص تاني. النص الاولاني هيبقى فيه مسلسل روح وجسد، وده مستوحى من قصه حقيقيه، وهيتكون زي ما قلت لكم من 15 حلقه، هيتعرض رمضان 27 النص الاولاني بطوله نور اللبنانيه، وهتقدم يعني طبعا مع النجمه غاده عبد الرازق، وهتقدم دور ست من الطبقه الوسطى. المسلسل تاليف امجد الشرقاوي وشادي محسن، واخراج امير الشرقاوي. النص التاني في مسلسل اسمه خيوط من ذهب، هتعرض خلال النص التاني في رمضان 2027 برضو، وبطولة محمود عبد المغني، نسرين أمين، مايل غيتي، ونبيل عيسى، وجوري بكر، وحسن أبو روس، وعمر وهبة. وغادة عبد الرازق هتقدم دور ستايلست ومصممة أزياء شهيرة، ومحمود عبد المغني هيكون جوزها. والمسلسل تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن اللي أخرج لها قبل كده شباب امرأة، ومخرج سيد العقارب. طبعا في وقت من الأوقات كانت غادة عبد الرازق يعني هي يعني نجمة رمضانات الأولى، وبعدين في فترة برضو توقفت، وبعدين السباق اختلف، وبعدين المعايير برضو اختلفت ومسلسلات اختلفت. السنة دي عاملة تشالنج مختلف مشفتوش، يعني ان هي تبقى بتنافس نفسها نصف اول نصف تاني 15 حلقة 15 حلقة، حاجة انترستنج. وخلينا نفتكر بقى اجمد المسلسلات اللي كانت في رمضانات للنجمة غادة عبد الرازق. مين فاكر ده كان مسلسل ايه؟ 92100 رقم الاس ام اس بيلخبط بقى هو والتاني، ده كان ايه؟

هو كان في كام رمضان ورا بعض كانت فنانة غادة عبد الرازق اون فاير، بس احنا ابتدينا بده. انا قلت لكم بيلخبط كريم بس اللي جابها صح. ده كان مسلسل ايه؟

قلت لكم في الاول وعملت ديسكليمر وقلت بيلخبط ومش دوت دوكها. كريم عرف طبعا. جربت بتاعت اليسا كان تتر مسلسل مع سبق الاصرار للنجمه غادة عبد الرازق. اللي جاي ده بقى اللي انتوا متلخبطين فيه ده كان مسلسل ايه؟ 92 100 رقم الاس ام اس. اكتبوا اساميكم بليز علشان ما

يجب ان ننوه برضو ان الفتره دي كانت الدوات، يعني كان دوات برضو عظيم بين غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي قبل بقى عصر الخلافات والحركات اللي عصرناها بعد كده، بس طبعا ده كان دوات ناجح جدا جدا وخطير. حكايه حياه يا باشا، وكانوا من اجمل المسلسلات، وريتها كانت دايما ده كريم احمد انيس بيقول حكايه حياه مع طارق لطفي. برافو برافو جدا، عارفه بس نسيت اسمه، معاذ. ماشي معاذ. مشاعر شيرين حكايه حياه، ايوه برافو يا عمرو عمور. ماشي لو عندي هشغلها. احنا بس ايه، انا قلت يعني بمناسبه خبر ان مدام غاده داخله بمسلسلين رمضان الجاي، نفتكر برضو اجمد المسلسلات. ده فيري تريكي كويستشن. واخر حاجه بقى في الحته دي عشان ارجع اقول لكم عملنا ايه في الماتش، تريكي قوي ده، كان برضو تتر مسلسل ايه.

ده هنا الف رحمه ونور على محمد رحيم كده يعني وشطاره. انا قلت لخبطكم ما تلخبطوش. كراميلا وفي الشله فيش وعمرو برضو الوكيل برافو ودوندون برضو يا دنيا برافو. ايوه ده برضو نفس المسلسل حكايه حياه بس كان تتر النهايه وكان بصوت رحيم شطاره حلاوه. احاول اوقعكم ما فيش مش ممكن. طيب طبعا كان في منتخب مصر بيلعب جنوب السودان والماتش لسه خلصان والحقيقه ان احنا منتخب مصر اكتسح جنوب السودان بخماسيه في تصفيات امم افريقيه. فاز المنتخب بنتيجه 5-0 ضمن الجوله الثانيه بالمجموعه الثانيه تصفيات كاس الامم الافريقيه 2027 فبيتصدر المجموعه باربع نقاط. الهدف الاول كان في الدقيقه 36 مصطفى زيكو سجله برجله الشمال بعد عرضيه من احمد فتوح. الهدف الثاني في الدقيقه 49 عمر مرموش استغل تمريره مهند لاشين وسجل بمهاره. الهدف الثالث في الدقيقه 75 البديل ابراهيم عادل بيسدده برجله الشمال من خارج المنطقه بعد تمريره مروان عطيه. الهدف الرابع في الدقيقه 83 عمر مرموش تاني بيراوغ الحارس وبيسجل بعد تمريره امام عاشور. والهدف الخامس كان في الدقيقه 90 بلس 2 يعني في الوقت الزياده دقيقتين. حمزة عبد الكريم بقى نجم الصاعد بيسجل أول أهدافه الدولية بيتابع متابع كرة أسامة فيصل المرتدة من الحارس. واضح الماتش كان on fire و5-0 ده رقم لذيذ عوي.

0: لعبتها.
1: طيب احنا مكملين معاكم. ممكن تزيني ممكن جدا، بحب قوي لما حد يقفش المود كده ويقوم ايه مختار حاجه في المود، يعني كده كده بحب لما تريكوست اي اغنيه بتصرف وبحطها في مكانها، بس كمان لما حد بيديجي

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم ومش عارف انتم متابعين ولا انا حتى اتكلمنا مع بعض يعني تقريبا الاسبوع اللي فات في موضوع الاي اي ومتطور قد ايه والناس متخوفه ازاي. بس كمان شركه اوبن اي اي اللي هي مطوره تشات جي بي تي اعلنت ان وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين ليها تسببوا في نشر 53 صوره كان يعني بعتها المستخدمون بتوع تشات جي بي تي بيبعتوها عادي عشان يعملوا بقى اي حاجه اللي بيعملوها. والشركة دي راحت ايه مسربة الصور خلال استخدامهم في بيئة بحثية لنقل بيانات مرتبطة بالتدريب والتقييم عبر خدمات خارجية، مؤكدة حذف معظم الصور بالتعاون مع مزودي الاستضافة معظم مش كلها ومواصلة العمل لإزالة المتبقي، وأن الواقعة حدثت قبل تطبيق ضمانات جديدة. مش عارفة ايه هي الضمانات الجديدة، مش عارفة احنا رايحين على فين باللي احنا فيه ده. بس برضو على صعيد اخر، ايلون ماسك بيتوقع الا تتجاوز احتمالات تطور الذكاء الاصطناعي في اتجاه سلبي اللي هو 10% يعني مقابل 90% لسيناريوهات ايجابية، مرجحة امتلاك كل شخص مستقبليا روبوت صغنن كده مساعد ليه وهيساعد بقى كبار السن والاطفال كمان ويشتغل كمعلم واداء مهام اخرى كتيرة قوي قوي قوي قوي. الموضوع ابتدى يرعبني بشكل اوفر. ليه بقى؟ لان افلام اتعملت من فتره دي اللي هي بتاعت كل الحاجات بتاعت الاي اي وكده بتحصل. احنا في البلاك ميرور بجد، فاهمين قصدي صح؟

وجدوني أبني سلما مختلفا عن عاداتهم عكس الطرقات المظلمة. وما كنت أدري أنني أخذت دروسا تكفيني لطرد الجميع لأبني.

سداوي اللي كان طالب يسمع حاجه رشاد كومبال، فاشكره جدا جدا. واشغل انا من عندي سنابتك وقولوا لي عايزين نسمع ايه تاني. 92 رقم الاس ام اس. ميرسي يا سداوي. لعبتها المزيكا.

خلينا بقى قبل الفاصل نسمع انس ودانا هراني ونوردو انا ونرجع نكمل كلامنا تاني.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دخلنا على الساعة الثانية وتعالوا نشوف بقى المود بتاعها هيودينا على فين. بس تعالوا نسمع برضو اغنية جديدة على انرجي الاشقت انا اعتبرتك, ونرجع بقى ايه احكي لكم على الحدوتة اللي دايرة اليومين دول عن سفينة.
2: جديد على انرجي اشرقت انا اعتبرتك.

طيب احنا لسه مكملين معاكم، والحقيقه ان في خبر عامل دوشه كبيره جدا يومين دول، خبر بتاع سفينه نوح ده. باحثين في تركيا بداوا فعلا الحفر في موقع بيعتقد يعني البعض ان ممكن يكون مكان سفينه سيدنا نوح. القصه بدات سنه 1959 طبعا، لما كابتن في الجيش التركي اسمه الهان دوربيناز او دوربينار سوري، اكتشف من صور جويه تكوين صخري غريب جدا في شرق تركيا قريب من جبل أرارات. التكوين ده شكله من فوق شبه سفينة ضخمة، طوله حوالي 157 متر. ومن هنا بدأ السؤال، هل دي مجرد مثلا ظاهرة طبيعية ولا ممكن تكون بقايا سفينة قديمة جدا؟ بعدها 87 و88 اتعملت أول محاولات لاستخدام الرادار والحفر في الموقع، لكن العينات اللي اتخذت وقتها ما حسمتش الموضوع خالص. بعدين 2014 لحد 2021 الباحثين رجعوا كانوا بيدرسوا المكان بتقنيات أحدث، منها الجي بي آر أو الرادار الأرضي، وبدأت تظهر في الصور تركيبات خطية وزوايا وتكوينات تحت الأرض. بعد كده في 2023 و2024 التحليل دخل مرحلة أكتر تفصيلا، وظهرت مناطق شبه كده ممرات وتجاويف، وكمان عينات التربة من داخل التكوين كان فيها تقريبا 3 أضعاف المواد العضوية الموجودة في التربة اللي حواليه. وهنا بقى نوصل ل 2026 ونقول لأول مرة بيبدأ مشروع بحث علمي واسع بتصاريح بقى رسمية، والباحثين بيبدأوا الحفر الفعلي. الحفر وصل في بعض النقاط لحوالي 18 متر تحت الأرض، وفي إحدى المراحل المثقاب اصطدم بطبقة شديدة الصلابة لدرجة أن رأس المثقاب نفسه اتكسر. الفريق بيدرس إذا كانت الطبقة دي ممكن تكون خشب متحجر ولا مادة خشبية شديدة مثلا شديدة التمعدن، ولا مجرد طبقة جيولوجية طبيعية، بيحاولوا يفهموا لغاية دلوقتي. وكمان عندهم روبوت صغير اسمه جوفر، مهمته أنه يدخل التجاويف اللي ظهرت تحت الأرض يصورها من جوه عشان يعرفوا هل إحنا قدام فراغات طبيعية ولا تركيبات ممكن تكون اصلا من صنع الانسان. اهم حاجه بقى لحد دلوقتي محدش اثبت ان هم لقوا سفينه نوح. اللي عندنا هو موقع عليه جدل جدا من سنه 1959 زي ما قلت لكم، دراسات ومحاولات بحث اتعملت على مدار السنين، ونتائج جديده في 2026 خلت بقى الباحثين يبداوا يحفروا جوه الموقع فعلا. فالسؤال دلوقتي مش بس هل دي سفينه نوح، السؤال الاول اصلا ايه اللي موجود تحت الارض؟ الإجابة بقى هتيجي من العينات اللي بيحلوها دلوقتي، هتطلع يا إما زي ما بيقولوا أو زي الخط اللي هما ماشيين عليه سفينة نوح، يا إما حاجة تانية واكتشاف تاني برضو يعني مثير الحياة للاهتمام، بيشتغلوا عليه بقى لهم سنين وقاعدين له كده. ف interesting جدا to know. دي القصة وده الموضوع بتاع سفينة نوح الفيرال قوي اليومين دول. 92 مية

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عارف يا عمور، عمرو الوكيل بستغربك جدا والله العظيم، لانك ده انت جيت وقعدت وذاكرت ودخلت ومفروض عارف بقى كل اللي فيها وعارف البلاي ليست ومستمع دائم لكل البرامج. تيجي كده تطلع لي تطلب لي اغاني، والله العظيم مبقاش عارفه اقول لك ايه. تيجي منك انت يا عمرو، يعني يلا الحمد

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: raincoaton, il-mażika labetha.
1: Energy 92.1 il-mażika labetha.

طيب طلبتي شيرين وماشي، احنا شغلنا اصلا شيرين الساعه الاولى في الاول، فممكن برضو ان دلوقتي نسمع اغنيه ثانيه لشيرين. تأمور يا خلود، زوز الزوز، اهلا وسهلا. اسمكم بقى انتوا بتدلعوني من غير ما تكتبوا اساميكم يا ربي. وبعدين عايزين نبتدي نفكر بقى هنختم بايه. شيرين وفي نفس السلطنه اللي احنا فيها 92100 رقم الاس ام اس.

مكمله معاكم سلطانه بقى وناس صوتها حلوه قوي قوي قوي. فقولوا لي عايزين نختم بايه واحنا في المود اللذيذ قوي ده والاغاني المتنقيه دي اصوات المتنقيه دي. و92 رقم الاس ام اس بقى سلطان شيرين بلقيس هاي فاروق.

في مختلف تماما عن الحاجات المطلوبه للفينال. فانا هقول لكم برده عشان هنلحق بسرعه جدا نعمل فوتنج خلال الاغنيه الجايه والفاصل الاخير في الو الو بلطي وفي الحاجات المطلوبه اغنيه ماشي. هنختار واحده من اللي انت طالبهم فرق خبره عفروتو ومنو رايح في حته تانية برضو عايز دايره الرحله او مراكبي. فنختم بايه بقى انا مش عارف بس فرق خبره وبلطي الو ممكن يشتغلوا مع بعض. دايره الرحله بعيده قوي فقولوا لي نعمل ايه وفوتنج سريع بليز.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

طب الفوتنج راح لبالتي ولعفروتو الاثنين بالتساوي، فبالتالي هما دول اخر اغنيتين هيختم بيهم. معلش يا مانو هعوضك بكره. انت هنسمع فارق خبره وبعدها طول الو الو اللي كان طالبها، وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده. استنوني بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 6 ل 8 الا كده، وخلص الكلام. بانوي سلام.

سيما وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: اسمعه ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

اسمع اغنيتي الجديده تعي نطير مع ايهاب الكواسمي من البوم الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 لحد الساعه 2 ساعتين هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا جدا جدا، ولكن بعد الأغنية بقى دي ايه نفوق كده مع بعضينا. يلا بينا.

صباح الفل على حبايبنا من على 92.100. اقدر تاخد تليفونات ان شاء الله بس شويه كده نبدا ناخد تليفونات من على 92.100. سلمى صباح الفل عليكي، يا رب يومك يكون بخير. النهارده هنتكلم مع بعض في ايه؟ هنبدا مع بعض كده موضوع يعني جاي على قلبي زي العسل، فكره القهوه. النهارده اليوم العالمي للقهوه يا جماعه، اليوم العالمي للقهوه، فعايزين كده الاول كل واحد يوصف لنا القهوه بالنسبه له ايه؟ مشروب القهوه ده يمثلك ايه؟ بالنسبه لك ايه؟ يعني بالنسبه لك ده بيمثل ايه في يومك؟ في الاول كده نسخن بس ايه بالسؤال ده، وهنتكلم كلام كتير جدا على القهوه، ولكن ايه؟ نطلع اغنيه ونرجع تاني.

ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل.

بص يا هذا، انا القهوه بالنسبه لي مهدئ مؤقت لذيذ رغم مرارته. ده مانو، القهوه دي تمثل اهم حاجه في يومي. اول ما اصحى قبل ما ادخل اخد شاور لازم اكون مجهزها. هي بتحسسني اني واخد شويه من سكون الليل وهدوء النوم، وتعالج الصداع بالراحه كده لحد ما افوق لمصر. بقى ده رقم اخر 54. الوصف العظيم ده. انت كمان القهوه، وانت كمان القهوه بتمثل لكم ايه؟

بص يا ده، هو القهوة ليها 100,000 وصف مش هنخلص منه. طب ماشي، اقول لكم على حاجة بقى، انت قهوتك المفضلة ايه؟ ان بقى في دلوقتي انواع قهوة كتير، فايه قهوتك المفضلة؟ قهوة تركي ولا امريكانو ولا اسبريسو ولا في 60 ولا ايه قهوتك المفضلة؟ وهنا هنروح من الموضوع كده، نفتح مع بعض، بس قول لي قهوتك المفضلة واحنا بنسمع الاغنية دي.

أضاء القهوة بالنسبة لي هي التركي وكفى. تركي عادي، بن غامق، سادة، برازيلي ده كاتب الوصفة ماشي. لو ما فيش اوبشن قهوة والفي 60 عادي بعيدا عن الاسبريسو، فكله محصل بعضه عشان بيكون ده. بس فين الطعم؟ القهوة الكولد برو، الكولد برو مختلفة تماما يا جماعة. القهوة الكولد برو مختلفة تماما بشكل مختلف. أغرب كوباية قهوة شربتها وأغلى كوباية قهوة شربتها كان نوعها إيه؟

0: المزيكا لعبتها.
1: بص يا ده، ولو كوباية القهوة حلوة فتمام، هدفع فيها اي حاجة، لكن دلوقتي ما بقاش فيه قهاوي كويسة. طب واحنا بنتكلم كده عن القهوة، سخنا بموضوع القهوة، مين الشخص اللي تحب تشرب معاه كوباية قهوة؟ دايما كده في شخصيات تحب تقعد تشرب معاهم كوباية قهوة، انت تحب تقعد تشرب معاه كوباية القهوة وترغي معاه. وكوباية القهوة دايما ليها مود القهوة بتاعتك، كوباية القهوة بتاعتك مودها بيكون عامل ايه. بنتكلم في اليوم العالمي للقهوة، ولسه بندردش في قضاء اخف من قضاء.

انا هذا مود القهوة بتاعي لازم يكون اغنية كده كفر معاها لحسين الجسمي. طب والله انا اديك المود ده، يعني بص انا اختار لك اغنية كده من حفلة لحسين الجسمي، ولو ده مودك كلنا

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء. بص قضاء مساء الفل، دي اول مره ابعت لك، ودايما مواضيعك حلوه وبتعمل مود اغاني زي اغاني الحفلات اللي انت عاملها دي. شكرا جدا. انا اتفرجت على ماتش اسبانيا في البيت ولسه نازل علشان اشرب شوت اسبريسو مع العصابه اصحابي. الهوا لازم تحبها علشان تحبك. عاوز اسمع طاير يا هوا من عينيا الاثنين. شاكر شربيني منورني يا شاكر، وانا بحبك جدا جدا جدا، وشكرا لكلامك الجميل ده. طيب شاكر، انا دخلت في موضوع التاني كده، وفكره الاكل والاكله بتحلى او بتوحش حسب اللي قاعد معاك او مود المزيكا اللي بتسمعه. ده بجد، هل حد شايف الكلام ده ممكن يبقى حقيقي؟ دي دراسه معموله والناس قالت ده بيحصل وده موجود. انا ساعات بحسها ان هي ليه علاقة بالناس اللي قاعدة معايا. ساعات بيقول لك يا عم والله ده انت فتحت نفسنا. في ناس فعلا تقعد معاها تحس ان هي ايه، فتحت نفسك على الاكل، تحس انك عايز تاكل لقمتين زيادة. فممكن مع بعض كده هنقعد ناكل يعني خروف، لوحدك حتة سندوتش كده صغيرة والدنيا زي الفل. مين بيفتح نفسك على الاكل؟

بص يا هدى، هي القعدة مع حد بتحبه هتخلي أي حاجة بالنسبة لك كويسة. يا هدى سمعنا مصطفى حجاج ورضا البحراوي من عينيا الاتنين حاضر. بص يا هدى، القعدة مع أي حد بتحبه هتخلي كل حاجة جميلة، مش بس الأكل. طب لو عكسناها، ممكن تقعد مع حد يسد نفسك عن الأكل؟ يعني انت في حد بيسد نفسك عن الاكل؟ تقول لا والله، ده انا بقى مش هقعد معاه تاني، او هقعد معاه وانا عامل دايت. يعني في ناس كده ممكن تقعد معاها وانت بتخسس بقى فكره ايه، انا الراجل ده بيقفلني من الاكل شويه، فانا لما اجي اقعد معاه بقى انا ايه، عايز ابطل اكل، عايز اقلل اكل شويه، فكلم الشخص ده اقعد معاه. ولا لا، بيفرقش معاك احد قاعد كويس مش كويس، تحبه ما تحبوش، هاكل ولا هيفرق معايا، وهدبها وكرشي وانا حر فيه.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ 4 مساء على Energy 92.1.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1

لسه مكملين معاكم في اوضه اخف من اوضه. والله بحاول اشغل اغاني كتير من اللي بتطلب. مانو انا شغلت لك اغنيتك ولا لا؟ مانو بيقول لي اوضه كده كده كرشي انا حر فيه. بالظبط. يعني خلينا نطلق العنان لكرشنا عادي ننبسط. ما حاجه الانبساط يا باشا، احنا ناكل وننبسط والدنيا هتكون في الجميل منه باذن الله. طب ما تيجوا نروح لمود اللي شايف الناس كلها بتقول الله مود الحفلات ده كان حلو، الحاجات اللي فيها حفلة دي جميلة. طب ما تيجوا نسمع شوية حاجات من اللايفات دي، يعني الحاجات اللي فيها اللايفات دي وكوفرز الحاجات جامدة فحلوة قوي. تحبوا نسمع ايه في المود ده؟ احنا بنتكلم وندردش مع بعض. ممكن اوديكوا حاجة وائل جسار، بس وائل جسار مش بيغني لنفسه، يعني فاهم ايه؟ ممكن نروح لوائل جسار على الإيجارة مثلا. ايه رأيكم في الحتة دي؟ انتوا مبسوطين؟ يلا تعالوا نجرب، تعالوا

لسه مكملين معاكم فاضة خف من قضى. بص يا قضى، هو مفيش حد هيسد نفسك عن الاكل الا لو انت مش عاوز تاكل، يعني فاهم؟ الا لو انت مش عايز تاكل ده بس. ماشي، ده محمود. ما انا بيقول لي على الإيجارة ليه بس يا قضى؟ مالها الاغنيه؟ اغنيه جميله اهي. بص يا قضى، لكل مقام مقال. هنا بيتكلم على الكرش. طبعا الكرش ليه احترامه، هو جنبي علي اهو صديقنا مهندس الاي تي. كرش ليه احترامه، مسك لي كرش، كرش عز برضه. نطلع اغنيه ونكمل كلامنا.

0: شكرا.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
2: وفي نفس المود هنروح لأغنية كمان بشير بتميل من التراكات اللي بحبها قوي بس المرة دي لايف.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم بكرة على ألف خير، تصبحوا على خير.